عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على امارات FM.

فن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

أتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومجي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبو ظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
2: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمان.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: البحر،
1: على البحر،
0: أو في البر،
1: أو في البر،
0: أو يمكن تكون في الجو،
1: أو يمكن تكون في الجو.
0: نحن وياك وين ما تكون. إمارة

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا
1: ويانا
0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: ويانا اليوم ويانا
2: أخ منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: أخ منك
1: وانت ويانا.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي اف ام. صوت الملاعب.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. حين قررت الإمارات ألا تنقرض الحياة البرية، من البدايات حين سبقت الفكرة الخطر في أرض تبدو للوهلة الأولى قليلة المياه وقاسية على الكائنات من حولها،

جاءت واحدة من أكثر قصص المحافظة على الحياة الفطرية طموحاً في المنطقة. لم تكن الفكرة أن تحفظ الكائنات الحية ولا أن تتحول الصحراء إلى متحف مفتوح، كانت الفكرة أبعد من ذلك، أن تعود الكائنات الحية إلى موائلها الطبيعية، وأن تستعيد الأنواع التي انحسرت أعدادها قدرتها على البقاء والتكاثر والعيش في بيئاتها الطبيعية. منذ السنوات الأولى لبناء الدولة ارتبطت رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بحماية البيئة والحياة الفطرية ومكوناتها، باعتبارها جزءا من مسؤولية الإنسان تجاه الأرض التي يعيش عليها. جزيرة صير بن ياس، هناك تحولت الرؤية إلى تجربة ميدانية مبكرة. الجزيرة التي تتبع أبو ظبي أصبحت مساحة لحماية الحياة البرية وإعادة توطينها. كان المها العربي في قلب هذه التجربة. المها العربي، الكائن الذي ارتبط بالصحراء العربية إلى حد أصبح معه اختفاؤه من البرية خسارة تتجاوز فقدان نوع من الثدييات. كانت الإمارات قد فقدت المها العربي من البرية في وقت من الأوقات، فجاءت برامج الإكثار والحماية لتفتح طريقا معاكسا تماما. وفي جزيرة صير بن ياس نشأت واحدة من أبرز التجارب الإماراتية في إعادة الحياة إلى الأرض. تحولت الجزيرة إلى موطن لقطعان المها العربي وغيرها من الكائنات الحية، وأصبحت نموذجا مبكرا لفكرة تقوم على حماية الكائنات الحية داخل موطن آمن، ثم توسع نطاق وجوده تدريجيا. لكن قصة المها العربي لم تتوقف عند صير بن ياس، فما بدأ كتجربة محلية تحول إلى برنامج أوسع لإعادة توطين المها العربي. في أبوظبي أصبح المها العربي أحد رموز القدرة على تحويل حماية النوع من رد فعل أمام خطر الانقراض إلى مشروع علمي طويل الأمد. تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن الدولة تضم اليوم أكثر من 6900 رأس من المها العربي ضمن واحدة من أكبر التجمعات العالمية لهذا النوع. وفي هذه القصة يظهر درس مبكر في التجربة الإماراتية لحماية البيئة. الحفاظ على النوع لا يبدأ عند حافة الانقراض، بل حقيقة يبدأ قبلها. دعونا ننتقل إلى مدينة العين، هناك اتخذت القصة مسارا آخر. في عام 1977 بدأت في حديقة الحيوانات بالعين تجربة إكثار الحبارة الآسيوية في الأسر. 7 طيور فقط كانت النواة الأولى، 7 طيور من الحبارة حملت فوقها فكرة أكبر من حجمها بكثير. إكثار طائر يرتبط بالتراث والصقارة، لكنه في الوقت نفسه جزء من منظومة بيئية تتعرض لضغوط متزايدة. 5 سنوات من العمل انتهت بإعلان نجاح مهم. في عام 1982 خرج أول فرخ حبارة أسيوية إلى الحياة في الأسر داخل دولة الإمارات. لم تكن تلك لحظة نجاح لمرفق بيئي فحسب، كانت إثباتا لإمكان نقل المعركة من الصحراء المفتوحة إلى المختبرات والحاضنات ومرافق الإكثار، ثم إعادة نتائجها إلى البرية. هناك بدأت مرحلة جديدة، مرحلة أصبح فيها العلم شريكا مباشرا في حماية الحياة الفطرية. دعونا ننتقل إلى نهاية الثمانينيات، وتحديدا إلى عام 1989. آنذاك تأسس المركز الوطني لبحوث الطيور، ومنذ تلك اللحظة اتسعت التجربة. الحبارة لم تعد مجرد طائر تتم تربيته في الأسر، أصبح موضوعا للبحث والرصد ودراسة الهجرات والإكثار وإعادة الإطلاق والحفاظ على التنوع الوراثي لهذا الطائر. هكذا انتقلت دولة الإمارات من حماية الحياة البرية إلى محاولة استعادة الحياة البرية التي كادت البرية أن تفقدها ذات يوم. من الحماية

الشركة العامة، فيما نجح مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المغرب في تفريخ نحو 2150 طائرا من الحبارة الآسيوية في العام نفسه. وفي عام 2004 بدأ المركز الوطني لبحوث الطيور إطلاق الحبارة في البرية. كان ذلك انتقالا حاسما، المقياس لم يعد عدد الطيور التي يمكن إنتاجها في الأسر، المقياس أصبح عدد الطيور القادرة على العودة إلى الطبيعة وعلى البقاء فيها وعلى التكاثر بعيدا عن الإنسان. بعد ذلك جاءت واحدة من أهم اللحظات التي أثبتت أن هذه الطيور يمكن أن تعود فعلا إلى دورة الحياة الطبيعية. في عام 2007 سجل المركز الوطني لبحوث الطيور أول عملية تعشيش لحبارة سبق إطلاقها في البرية. كانت النتيجة أكثر أهمية من مجرد نجاح عملية إطلاق، فالطائر الذي ولد أو نشأ في برنامج إكثار اصطناعي أصبح قادرا على أن يكون دورة حياة طبيعية في الخارج. ومن هنا بدأت فلسفة مختلفة في التعامل مع الحياة البرية. الغاية هي أن تصبح البرية قادرة على استيعاب النوع مرة أخرى وبشكل طبيعي. دعونا نعود إلى منتصف التسعينات. في عام 95 اتخذت جهود الحبارة بعدا دوليا مع إنشاء مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المغرب، قبل أن تتوسع الجهود لاحقا إلى مواقع أخرى ضمن نطاق انتشار الحبارة. وفي العام نفسه بدأت قصة أخرى لا تقل أهمية، برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور. الصقر، الطائر الذي ارتبط بالصقارة العربية لقرون وبالبيزرة، أصبح هو الآخر جزءا من مشروع لحماية الحياة البرية. الفكرة لم تكن التخلي عن الصقارة، بل تخفيف الضغط عن الصقور البرية، استبدال الاعتماد على الطيور البرية بالصقور المتكاثرة في الأسر، إعادة الصقر الذي تم إكثاره وتأهيله إلى المكان الطبيعي الذي ينتمي إليه. هذا ما حدث في عام 95. بدأ برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور. صقور الحر والشاهين كانت تعود إلى مواطنها الطبيعية ومسارات هجرتها في آسيا. وبحلول عام 2004 كان مجموع الصقور التي أعيد إطلاقها قد اقترب من 1000 صقر من الحر والشاهين وفق صحيفة الاتحاد. كانت العملية أكثر تعقيدا من مجرد فتح باب القفص. الصقر يخضع للتأهيل والفحص البيطري، ثم يطلق في موطن مناسب لطبيعته. تستخدم أجهزة التتبع بالأقمار الصناعية لمراقبة عدد من الطيور ودراسة قدرتها على البقاء والهجرة في موائلها الطبيعية. وفي عام 2022 بلغ مجموع الصقور التي أعيدت إلى الطبيعة 2159 صقراً، مع تسجيل رحلات هجرة وصلت في بعض الحالات إلى نحو 43,000 كيلومتر. ثم جاءت أحدث حصيلة رسمية منشورة. في أغسطس عام 2026 تجاوز إجمالي الصقور التي أعاد برنامج الشيخ زايد إطلاقها إلى البرية 2400 صقر من الحر والشاهين منذ تأسيس البرنامج منتصف التسعينيات. 3 عقود تقريبا من الإطلاق والرصد والتعلم، والأهم أن البرنامج لم يفصل التراث عن البيئة، بل جعل حماية الطبيعة امتدادا للتراث نفسه. التنوع الفطري لا يحيا بالصدفة وحدها، حماية الأنواع تحتاج إلى أرض محمية ومختبر وطبيب بيطري وعالم أحياء وبرنامج إكثار مدروس وأجهزة تتبع ومؤسسات تستطيع أن تصبر على مشروع يمتد لعقود. وفي النهاية لا تكمن قيمة التجربة في عدد الكائنات الحية التي نجت فحسب، بل في أن دولة الإمارات بنت حولها منظومة تمنحها فرصة الاستمرار. صقر يعود إلى سمائه، ومهن يستعيد موطنه، وحبارة تعود إلى البرية بشكل طبيعي، وأنواع أخرى من الكائنات الحية تجد في المحميات مساحة للبقاء والتكاثر. وفي هذه المسافة الممتدة بين الماضي والمستقبل تبدو الفكرة التي بدأت في الصحراء أكثر وضوحاً.
حماية الطبيعة ليست احتفاظا بما بقي.

0: منها، وإنما هي استعادة لما كاد أن يضيع، ثم تركه ليعيش حرا في الطبيعة للمستقبل. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسميا من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه، ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
5: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زارس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زارس اليوم.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

في الإمارات التلاحم بين القيادة والشعب وبين أفراد المجتمع يعتبر قيمة راسخة تتجاوز الكلمات والشعارات وتظهر في المواقف، في التعاون، وفي احترام الآخر، وفي الوقوف معا عند الحاجة، وفي الاحتفاء بكل نجاح يحقق على أرض الوطن.

0: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح.
1: في كل يوم بداية أو في بداية كل يوم هنالك فرصة جديدة للإنجاز ومساحة جديدة أيضا للتغيير، وفي قرارات صغيرة قد تصنع الفرق الأكبر في تفاصيل حياتنا. لكن السؤال مب كم راح ننجز اليوم، ولكن كيف راح ننجز وشو القيمة اللي راح نضيفها إلى أعمالنا وعلاقاتنا وحتى مع أنفسنا. نعيش إذن في زمن أصبحت السرعة جزء من كل شيء، نبى الإجابة السريعة، نبى النتيجة السريعة، نبى النجاح السريع، وحتى بعض اللحظات الجميلة أصبحنا نمر عليها بسرعة. خلونا نلتمس الجمال في كل لحظات حياتنا على الرغم من تسارع وتيرة الحياة. صبحكم الله بالخير، ابتدينا معاكم أحلى صباح، ودائما يحلى هذا الصباح بتواصلنا معاكم من خلال موجاتنا المختلفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا من خلال تواصلكم معانا على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. يا هلا وسهلا بكل الأصدقاء، حيا الله كل نشيطين معانا في صباحنا اللطيف الجميل. واليوم شو رايكم بالأجواء الصباحية، كيف كانت بالنسبة لكم؟ يلا اللي ظهروا من البيت يخبرونا عن انطباعهم مع الأجواء اللي نقدر نقول إنها بدت تحلى أكثر وأكثر. صباح الخير فاطمة الزعابي، صباح الخير الوردة، صباح الخير أيضا لوليد، مرحبا بك معانا أيضا بن مجرن بي 11 بن والهاشمي، مرحبا نقول لك صبحك الله بالخير والسعادة. وياكم راشد عتيج وهذا أحلى الصباح على إمارات اف ام.

0: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك،
1: خل عينك عدربك وركز، ودائما خلك ملتزم بالاشتراطات المرورية والقوانين المرورية حفاظا على سلامتك وسلامة مرتادي الطرقات. في هذه اللحظات إذن خلونا نتعرف على آخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي مع عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. صباحك الله بالخير عبد الرحمن.
2: صباحك الله بالنور والسرور. صباح جميل كل جميل مستمعي مذاعة إمارات FM. نال وشري وجميل يا رب.
1: وياك يا رب، حياك الله، تفضل.
2: شوف الله يخلص حركة السير، حب أطمن كما جدنا وفقت كثافة مركبات، كثافة أقل بكثير من المعتاد. تتمركز هذه الكثافة على مداخل الطرق الرئيسية من جسر المقطع ومتصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج عرب بنفس الاتجاه، وعلى اسم مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر المتصفح، ومن تسلسل النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما ندير حتى الآن ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبوظبي.
1: شكرا لك عبد الرحمن، كنت معنا أيضا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا. حياك الله يا دانيال، صباح الخير. ميمة شكرا لك على تواصلك، وبالتوفيق إن شاء الله في شغلك اليوم وفي سائر الأيام ولكل الموظفين. كوين حياك الله معانا في أحلى صباح. فلا ومنو بعد عندنا؟ أحمد، والله لا نشيطين اليوم. يقولون الشيء لو زاد عن حده، لا تقولون بعد ما تعرفون هالمثل، يلا الشيء لو زاد عن حده شو بالضبط؟ النشاط مهم فاطمة الزعابي، أكيد لازم النشاط يكون مهم، ينجلب ضده. بس في أحلى صباح الوضع راح يكون شوي مختلف، أدري أنكم مصحصحين ودائما تكررون هذا المثل في مواقف متعددة من حياتنا، لكن في أحلى صباح الوضع راح يكون شوي مختلف. في كارديو استعدوا، بعد الفاصل إن شاء الله راجعين.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك، وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. فكر ما يبالو أنتو في كارديو.
1: في كارديو اليوم سؤالنا يقول الشيء لو زاد عن حده انجلب ضده، ما عدا شو؟ يا يلا اليوم هذا سؤالي لكم، وباكم تخبروني من واقع تجاربكم ومن خلال آرائكم المختلفة، وشو تشوفون الشيء اللي لو زاد عن حده أبدا ما ينقلب ضده، خلي يزيد ولا ينقص. 3666 من الإمارات على اتصالات دو، مشاركاتكم توصلني من داخل الدولة. وأيضا نقول صباح الخير لكم على تيك توك لايف، نحن معاكم بالصوت والصورة على إمارات أف أم راديو. التواضع فاطمة الزعابي، جميل الأخلاق. يلا اليوم شوي بنستثني المثل اللي يقول الشيء لو زاد عن حده انجلب ضده ما عدا شو بالضبط. صباح الخير يا نورية، حياك الله معانا. القناعة، يلا نتريى مشاركاتكم في إمارات أف أم وراجعين بعد دقائق.

0: كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح. فكر ما يباله وانتو كارديو.
1: الشيء لو زاد عن حده ينقلب ضده. ما عدا ما عدا ما عدا شو بالضبط؟ من المشاركات اللي وصلتنا أيام الإجازة. حلو، بدال ما يقلصون عدد أيام الإجازة عندكم في الدوام. كذلك خلنا نقول أو وصلتنا من المشاركات كذلك الخصومات تتم على طول أيام السنة. بالعكس، ما تحسون أنها شوي راح تكون مملة إذا الخصومات استمرت لفترة أطول من وقتها المعتاد؟ كذلك الأسئلة، بعض الناس يقولون بالعكس كل ما كثرت أسئلة الشخص والواحد بادر بطرح الأسئلة فهو قاعد يفتح باب من أبواب المعرفة يوما بعد يوم. الفرص كذلك كل ما زادت كل ما كانت أفضل. الذكريات الجميلة اللي تجمعنا، يا سلام. الإنجازات كذلك، اللين في التعامل كل ما زاد بحكمة كسبت القلوب يا فاطمة. سنرايز صباح الخير يا مرحبا الساع، ونقول حياكم الله. محمد، حياك الله يا محمد، متواصل معانا من العراق. غين، يا هلا وسهلا بغين. اليوم إذا سؤالنا يقول يا ترى الشيء لو زاد عن حده ينقلب ضده، ما عدا شو بالضبط بالنسبة لك؟ أو أم بي، صباح الخيرات يا هلا وسهلا. زيان، يا هلا ومرحبا، ونقول صباح الخير. يلا نتريا إذن مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، وعلى الاس ام اس 3666 من الإمارات على اتصالات ودو

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في وست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
6: فكرة مر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
7: هذه أهم عناوين جريدة الاتحاد بقيادة رئيس الدولة. الإمارات تواصل صون المنجزات. محمد بن راشد 292.5 مليار درهم ميزانية الاتحاد 2027-2029. الإمارات تدعم قطاع الأغذية بالانضمام إلى الحوار الدولي حول المياه. محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة دبي للأمن الاقتصادي. منصور بن زايد الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي تجسد سردية القيادة ورؤيتها. نيويورك أبوظبي دفعة جديدة من برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي. لتأهيل 50 صانع محتوى لرفع الوعي بقضايا المياه والاستدامة، إطلاق برنامج صناع المحتوى الأزرق. تفاهم بين بيئة أبوظبي ومؤسسة الإمارات لدعم مبادرة نعمة. في مؤتمره السنوي السادس، ترندز يناقش تحولات المنطقة ومستقبل الأمن والاستقرار الإقليمي. الموارد البشرية قواعد قانونية تقرر حقوقا والتزامات رغم عدم وجودها في عقد العمل. افتتح معرض المطارات 2026 منصور بن محمد. دبي ترسخ مكانتها مركزا عالميا لصناعة الطيران.

في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح.

حياك الله عبد الله تريكي وايضا ارلينا وكل الاصدقاء اللي انضموا لنا في هذه اللحظات. صباح الخير امنه، حياك الله معانا في احلى صباح على امارات اف ام. ايضا عبد الله حياك حياك، ونقول مرحبا الساعة ايضا برهف الصفدي. صباحك خير يا رهف، حياك الله معانا. إذا نحن معاكم على تيك توك لايف لكل الأصدقاء اللي انضمونا في هذه اللحظات. حمدان حياك الله يا حمدان. زين، اليوم سؤالنا لكم لكل مرتادي الطرقات في هذه اللحظات. سؤالي، ليش أحيانا، ما أدري إذا هالموقف يصادفك أنت ولا اللي حولك، تقصر على صوت الموسيقى أو أي محتوى صوتي لو بغيت تركز وانت تسوق؟ يعني شو المانع أنك أنت تحافظ على مستوى من الصوت انت متعود عليه يعني، بس يوم تبى تركز ليش تحس انك يا انك تقصر على الصوت ولا تصك الشيء اللي كنت تسمعه من الاساس؟ فاطمة تقول زين ما سوق، بس تلاحظين الموقف هذا عند البعض، خاصة يوم يكونون في بعض الاماكن المزدحمة، او مثلا دش شارع جديد على سبيل المثال. او ام بي صحيح، ليش؟ يمكن عامل نفسي. زين، يصادفك هذا الموقف ولا لا؟ وشو السبب؟ يعني هل هالشيء يأثر ايضا على تركيزك، يأثر على قيادتك، سواء كنت تسمع اغنية ولا موسيقى معينة، ولا كنت تتابع مثلا محتوى صوتي وانت مستمتع ومركز، لكن في اللحظة اللي تبى تركز فيها على شغلة معينة في الشارع تكسر على الصوت؟ استوى يايا ولا عرف السبب؟ لا، نحن اليوم بنكتشف وياكم السبب. إذن 3666 مشاركاتكم على الاسمس من الإمارات على اتصالات ودون ترياها، حياكم الله معانا في أحلى صباح.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات

0: معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: بنك الإمارات دبي الوطني.
3: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح.

0: ليش احيانا نقصر على صوت الموسيقى او اي محتوى صوتي لو بغينا نركز ونحن نسوق؟
1: اللي يدري يدري، بس انت تدري
0: ليش اذا نحتاج ان نخفض على الصوت علشان نشوف الدرب بشكل اوضح؟ يعني تخيل قاعد تسوق وتسمع اغنيتك المفضله، الصوت مرتفع وكل شيء طبيعي، فجاه دخلت شارع ما تعرفه ولا تدور على عنوان معين او تحاول انك توقف سيارتك في موقف، بس اكتشفت انه موقف ضيق، يعني يحتاج منك تركيز اكثر واكثر. البعض بشكل تلقائي يكسر على الصوت. الإنسان يقولكم يعتمد على مجموعة من الحواس والعمليات الذهنية اللي تشتغل مع بعضها البعض أثناء القيادة، والدماغ عنده قدرة محدودة أنه يعالج هذه المعلومات اللي تتطلب التركيز الواعي. يعني يوم تسوق في شارع مألوف والحركة المرورية بسيطة، ممكن أنك تخلي الموسيقى شغالة على نفس المستوى أو المحتوى اللي تسمعه وتكمل دربك بصورة طبيعية. لكن يوم تدش دوار مزدحم ولا تحاول انك تتبع تعليمات الخريطة او تدور على مخرج معين، ترتفع عندك شو متطلبات التركيز، وهني عاد يبدأ الدماغ يقلل الاشياء اللي تنافس القيادة على انتباهك، ومن ضمنها الاصوات. الاغرب ان الصوت ما يحتاج يكون مرتفع علشان يشتت انتباهك. احيانا تكون الموسيقى مألوفة اقل تشتيتا من شخص يتحدث وياك في موضوع يحتاج إلى تفكير، أو من برنامج إذاعي يتطلب متابعة دقيقة للتفاصيل. بعض الناس حتى يضايجون من الناس اللي يسولفون إياهم، ترى مو بشرط تكون المحتوى الصوتي. ما شاء الله واحد سوالف جي انزين، وبالتالي إذا طلب منك الموضوع أنك تركز على الدرب، على تعال سكت هذا الشخص. فنقول المشكلة إذن ما في الصوت بحد ذاته، وإنما في مقدار الجهد الذهني المطلوب لفهم اللي نسمعه. قد يكون أمامك أحد المشاة أو راكب دراجة وانت تشوف باتجاهه، لكن ما تدرك وجوده بالسرعة المطلوبة لأن انتباهك يكون مشغول بمهمة ثانية. هذه الظاهرة يسمونها العمى الغير انتباهي، بمعنى أن الإنسان قد يفوت ملاحظة شيء واضح أمامه لما يكون شديد التركيز على شيء آخر. تلاحظها على نفسك، حد يبقى يقطع الشارع مشيا مثلا جدامك، بس أنت من دون قصد تبقى أنك تكمل دربك من دون ما تعطي أحقية المرور، فأنت ما تستقصد الموضوع هذا نهائيا، لأن تفكيرك رايح لشيء ثاني، تركيزك يكون في شيء ثاني مختلف كليا. اليوم سؤالي لك يا ترى، شو أكثر شيء يشتت تركيزك أثناء القيادة حتى لو كان هذا الشيء بسيط؟ أبا بنك تخبرني يا ترى شو الشيء أو شو أكثر شيء يشتت انتباهك أثناء القيادة حتى لو كان هذا الشيء بسيط بنظرك.

فاطمة تقول صوتي من أغني يشتت انتباه ربيعتي، لا تغنين عيال. الجوال من البشري، صباحك خير. إذا رن الجهاز من علي، الديون والله يا خالد، لا أنت رحت وايد بعيد. يعطيك العافية، والله يفكك إن شاء الله من الديون يا رب العالمين. ذهب، إيه نعم، نسمع منجم ذهب لعيضة المنهالي.

قدم إذا بطلب الحصول على بطاقة ائتمان ماريوت بونفوي وورلد من بنك الإمارات دبي الوطني، واحصل على قسائم هدايا بقيمة 300 درهم من طلبات ونتفليكس وأمازون، واستمتع بمزايا الإنفاق اليومي مع البطاقة بدون أي رسوم سنوية. نذكركم بأن هذا العرض راح يستمر لين 31 ديسمبر من هذا العام.

0: كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
4: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، امنوا بطلنا الجاي.
5: مع تطورات أسواق الطاقة العالمية المتسارعة تزداد الحاجة لمنظومات طاقة أكثر مرونة وصموداً. يجمع أديبك 2026 أكثر من 1800 متحدث و 239 ألف مشارك لفتح آفاق الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو العالمي. انضموا إلينا في أبوظبي من 2 إلى 5 من نوفمبر. سجل الآن عبر adipec.com.
6: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زرس، استمتعوا بالخصومات من 25% إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هم زرس اليوم.
7: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.

0: تنطلق اليوم فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي. الملتقى يشكل منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وأيضا تكريس نهج مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. هذا الملتقى إذن يسعى لترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة من خلال إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة من القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم، ويهدف إلى تقييم المكتسبات اللي حققتها دبي وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية، بما يسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتعميق التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية. إذن ملتقى محمد بن راشد للقادة اليوم راح يضم عدد من الجلسات الحوارية ورش العمل والمحاضرات المتخصصة، وأيضا راح يشهد تكريم المدير العام الفائز بوسام محمد بن راشد للقيادة، واللي يعتبر أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي. يضمن كذلك الملتقى تنظيم مجالس قيادية حول مستقبل الاقتصاد وبحث اتجاهات النمو والابتكار وقيادة مدن المستقبل، إضافة إلى السردية العالمية الجديدة لترسيخ المكانة الاقتصادية والإعلامية والمعرفية والإنسانية لدبي. في هذا الملتقى بيتم أيضا تخريج عدد من قيادات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وعدد من البرامج القيادية وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية في المجالات القيادية والتنموية وتوقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات، بل والمؤسسات الحكومية الأكاديمية كذلك العالمية.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

رغم ارتباط الجيل الجديد بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن اللقاءات المباشرة والتجارب المشتركة لا تزال تحتل مكانة كبيرة في حياتهم. يعني مو بس متعلقين اليوم بالتكنولوجيا الجيل الجديد، وإنما أيضا اللقاءات المباشرة مهمة. طبعا هذا اللي كشفته دراسة مشتركة أعدتها منصة بلاتينيوم ليست وأودورا، وأظهرت أن 70% من أبناء جيل زد في الإمارات يفضلون الإنفاق على التجارب والأنشطة الاجتماعية المشتركة مقارنة بالإنفاق الشخصي. أكثر من 90% من المشاركين يقولكم أكدوا أن الحياة الرقمية تشجعهم على البحث عن فرص للقاء الآخرين وجها لوجه. أما 79% منهم عبروا عن رغبتهم فإنهم يحطون تليفوناتهم على صوب، خاصة لما يكونون قاعدين مع الأشخاص وجها لوجه. أما 10% فقط يشوفون أن التواصل الرقمي من الممكن أن يكون هو البديل عن التواصل الواقعي. أما على مستوى الإنفاق، يقولكم ومن خلال هذه الدراسة أن 68% من هالجيل يخصصون 500 درهم أو أكثر شهريا للفعاليات والأنشطة والهدايا. 19% منهم ينفقون أكثر من 2000 درهم شهريا، مقابل 2% فقط يقل إنفاقهم عن 250. ولأن التجارب بالنسبة لهذا الجيل ترتبط بالمشاركة، بينت النتائج أن 71% يحرصون على الالتقاء بالآخرين مرة واحدة أسبوعيا على الأقل. 82% يشترون تذكرتين أو أكثر عند حجز الفعاليات. أما 8% فقط اللي يفضلون أنهم يحضرون هذه الفعاليات بروحهم. أظهرت الدراسة أن 60% من جيل زد يرسلون الهدايا أو يحجزون التجارب من دون انتظار مناسبة معينة. طبعا تبرز أهمية التوجهات اقتصاديا في ظل مساهمة هذا الجيل بنحو 23% من إنفاق الطبقة الاستهلاكية في المنطقة بشكل عام. الخلاصة إذن اللي تعكسها الدراسة أن الجيل الأكثر ارتباطاً بالعالم الرقمي ترى لازال مرتبط أو يمنح قيمة كبيرة للقاءات الواقعية واللحظات المشتركة وأيضاً التجارب اللي تجمعها بالآخرين بعيداً عن الشاشات. ورانا اجتماع بعد لحظات، ولو مستعدين تنضمون للاجتماع خبروني على تيك توك لايف.

0: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما لا في قاموسنا وجود. أحلى صباح.
4: قبل ما ندخل في تفاصيل اجتماعنا لليوم، عندنا تصويت سريع لطيف خفيف اليوم. هل سهولة الوصول قللت من تقديرنا للأشياء اللي حولنا؟ كل شيء صار سهل. الصعوبة اللي كانت موجودة في فترة من الفترات، خلنا نقول إنها قلت أو زالت في معظم الأحيان، لكن اليوم هل سهولة الوصول، إن كل شيء توصل له بسهولة، هل قلل تقديرنا للأشياء حولنا؟ قيمة الأشياء بالنسبة لنا أصبحت بنظرنا أقل من قبل. يعني الواحد قبل يوم تعنى حق الشغلة ويوصل لها يحس بقيمتها أكثر وأكثر. هل تشوفون أن اليوم سهولة الوصول قللت من تقديرنا للأشياء اللي موجودة حولنا ولا لا؟ نعم ولا لا؟ لا ولا نعم؟ نتكلم عن الأشياء بشكل عام. يمكن الصراحة OMB، شو اللي يمكن؟ نعم، حلو الكلام. فاطمة تقول نعم. أها، يعني هذا جانب سلبي من سهولة الوصول، ها؟ مارك صباح الخير، حياك الله معانا.

لازم تتعنى علشان تحس بلذة الشغلة. زين عطوني أمثلة للأشياء اللي تحسون أن اليوم سهولة وصولكم لها قلل حسب وجهة نظركم من تقديركم لهذا الشيء. سعيد حياك الله يا سعيد. فاطمة تقول المشكلة مب في سهولة الوصول بل في بعض النفوس التي لا تعرف قيمة الأشياء إلا حين تفقدها.

إذن هل سهولة الوصول اليوم للأشياء حولنا قللت من تقديرنا لها؟ بالعمل اليوم تترقى بدون ما تنجز لأن عندك واسطة من فاطمة. لو وصلت لشيء وكان في تحديات أكيد بيكون له طعم خاص. علي يعطيك العافية. قد يشتهر شخص من مقطع واحد دون سنوات من العمل لكنه لا يعرف كيف يحافظ على شهرته. شكرا لك يا فاطمة.

0: نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
1: اليوم إذا نعيش في زمن نقدر نقول أن أصبح الوصول إلى الأشياء أسهل من قبل، والوسائل اليوم أصبحت متوفرة أكثر من اللي كانت متوفرة لدى الأجيال السابقة. تبقى معلومة تحصل عليها خلال دقائق، وجبة من مطعمك المفضل تطلب الوجبة وتوصلك لين باب بيتك، تشوف فيلم عندك مكتبة كاملة من الأفلام والمسلسلات في جهاز صغير، تتواصل مع شخص في دولة ثانية مكالمة واحدة تكفي، وحتى الأشياء اللي كلنا نترياها أيام وأسابيع أصبح بعضها متاح خلال ساعات أو دقائق. هالتطور صحيح أنه سهل حياتنا واختصر علينا الوقت والجهد وفتح لنا أبواب كثيرة كانت في السابق محدودة. قبل كان الحصول على شيء جديد مناسبة بحد ذاتها، يعني يوم تشتري مثلا جهاز إلكتروني أو تتريى عرض برنامج تلفزيوني أو زيارة مكان معين أو حتى أنك تحصل على كتاب كنت تدور عليه من فترة، كان في وقت نقضيه في الانتظار وجهد نبذله للوصول، وشعور خاص يوم نحصل على الشيء اللي نبغاه. سهولة الوصول قللت من تقديرنا للأشياء حسب وجهة نظر البعض، وأن الوفرة والسهولة خلتنا نتعامل مع بعض الأشياء باعتبارها أمور شو؟ بأمور أو باعتبارها أمور عادية ومضمونة بعد ما كانت تمثل لنا قيمة خاصة.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك،
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم، كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح.

0: نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
1: لو تحيدون قبل يوم كنا نتريى عرض فيلم أو برنامج في موعد محدد، كنا نرتب وقت علشان نشاهد هذا العمل، ولو فاتنا يمكن حتى نتريى إعادة العرض، نتريى الساعة كم راح يعيدون العرض. اليوم أصبحت عندنا آلاف الخيارات في أي وقت، والمفارقة أن البعض يقضي وقت أطول في البحث عن شيء يبى يشوفه أكثر من الوقت اللي يقضيه في الاستمتاع بالمشاهدة نفسها. يعني اليوم مع بروز المنصات المختلفة عاد أنك تشوف حلقة من هالعمل وحلقة من هالعمل، وتوصل ثالث حلقة من العمل الفلاني وتنتقل لفيلم وبعك ما خلصت، فصارت الخيارات عندك متوفرة، ما تعرف شو اللي تبى تتابعه بالضبط، وما تعرف لو هذا العمل راح تستمتع به مشاهدته للنهاية ولا لا. ونفس الشيء طبعا ينطبق الموضوع على الصور. قبل كانت الصور محدودة وكنا نحتفظ ببعضها لسنوات ونرد لها بين كل فترة والثانية، أما اليوم فنلتقط عشرات الصور في مناسبة واحدة ويمكن ما نرد نشوف أغلبها ثاني مرة. وهني نلاحظ أن سهولة الحصول على الشيء قد تجعلنا أقل اهتماما به، مب لأن فقد قيمته ولكن تعودنا على وجوده، في ظاهرة تعرف بالتكيف مع المتعة، وهي ميل الإنسان إلى الاعتياد تدريجيا على بعض التحسينات والتجارب الإيجابية بحيث يقل شعوره الأول بالحماس تجاهها مع مرور الوقت. لكن هذا ما بمعناته أن كل شيء متاح يفقد قيمته، ولكن يفسر جانب من سبب تراجعنا أو تراجع شعورنا بالتميز تجاه بعض الأشياء لما تصبح جزء من حياتنا. في وجهة نظر ثانية تقول إن سهولة الوصول زادت من قيمة الأشياء في حياتنا. أصحابه أو أصحاب وجهة النظر هذه يشوفون إن ما بلازم نربط قيمة الشيء بصعوبة الحصول عليه.

إنزين نتكلم عن وجهة النظر الثانية اللي تقول إن سهولة الوصول زادت من قيمة الأشياء في حياتنا. فأصحاب وجهة النظر يشوفون أنه ما بلازم نربط قيمة الشيء بصعوبة الحصول عليه. يعني ليش نفترض أن الشيء اللي نتعب علشان نوصل له يستحق تقدير أكبر من الشيء اللي نحصل عليه بسهولة؟ سهولة الوصول إلى المعرفة مثلا منحت أعداد أكبر من الناس فرصة أنهم يتعلمون ويكتسبون المهارات. قبل الحصول على معلومة متخصصة كان يمكن يتطلب زيارة مكتبة أو البحث في مراجع متعددة أو الاستعانة بشخص صاحب خبرة. أما اليوم فتقدر تتعلم لغة أو تطور مهارة أو تحصل على معلومات تعليمية خلال دقائق. فهل سهولة الوصول إلى المعرفة قللت من قيمتها؟ بالعكس، يمكن تكون زادت من فرص الاستفادة منها. ونفس الفكرة اليوم حتى تنطبق على الخدمات الحكومية الرقمية والخدمات الصحية وبعد التواصل مع الأهل والأصدقاء. فسهولة الوصول في هالمجالات ما معناته قلة التقدير، بل قد تعني أن الإنسان أصبح يمتلك وقت وجهد أكبر لتوجيههم إلى أمور أخرى. يعني ما من الضروري أن نعاني للحصول على الأشياء علشان ندرك قيمتها. فالراحة إنجاز، وتوفير الوقت مكسب، وتيسير الحياة من أهم أهداف التطور. في وجهة نظر ثالثة تقول أن المشكلة مو في السهولة، المشكلة في الوفرة المستمرة. يعني

يعني قبل كان الشخص يزور مطعم معين في مناسبة خاصة ويعتبر طبعاً هالتجربة شيء يتريا من زمان. أما اليوم فبعض الأشخاص يطلبون من المطاعم بصورة متكررة لين ما أصبحت الوجبات اللي كانت مرتبطة بالمناسبات جزء من الروتين اليومي. والأمر أيضاً ينطبق نفسه على التسوق. يوم تصبح عملية الشراء سهلة جداً قد نشتري أشياء ما كنا مخططين لها ونفقد الحماس تجاه بعضها بعد فترة قصيرة. إذن نقدر نقول سهولة الوصول اليوم إلى الأشياء والخدمات من أهم المكاسب اللي وفرها لنا التطور، لأنها اختصرت الوقت والجهد. بعض الأشياء قد تفقد شيء من خصوصيتها لما تكون متاحة بصورة مستمرة. صعوبة الحصول على الشيء ما بشرط تكون دليل على قيمته، وأن الأشياء السهلة والمتاحة قد تكون من أكثر الأشياء أهمية في حياتنا. فرقنا إذن بين سهولة الوصول وكثرة الاستهلاك، لأن المشكلة أحياناً ما في توفر الأشياء وإنما في سرعة الانتقال من تجربة إلى أخرى من دون ما نعطي كل تجربة حقها من الاهتمام والاستمتاع. أيضاً التقدير ما يرتبط فقط بندرة الشيء أو صعوبة الوصول له، وإنما بمدى إدراكنا لقيمته وطريقة تعاملنا معاه والأثر اللي يتركه في حياتنا.

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهر

0: مأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
1: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
2: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
1: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر، وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
2: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
1: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: خلك دوم متجدد والكل فرصة مستعد. أحلى صباح لنك على البال حاضر. هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
5: في ظرف أبيض اليوم رسالتي لكل من يدرك بأن شعور الألفة مع الآخرين قد يحتاج إلى وقت قبل أن يتحقق. مو بكل الناس يرتاحون من أول لقاء، ومو بكل شخص يقدر يفتح قلبه ويسولف ويتعامل بعفوية من أول مرة يتعرف فيها على الآخرين. بعض الناس يحتاجون وقت أطول علشان يتعودون على الوجوه الجديدة ويشعرون بالألفة ويظهرون بشخصياتهم على طبيعتها. الهدوء في البداية ما بالضرورة خجل وقلة الكلام، ما بمعناها عدم اهتمام. والتحفظ في التعامل ما بدليل على أن الشخص ما يحب الاختلاط بالناس. الجميل فيك أنك تعطي الناس مساحتهم وتترك العلاقة تتطور بشكل طبيعي من غير ضغط ولا استعجال. ما تحاول تفرض الألفة، وما تعتبر أن الشخص اللي ما اندمج بسرعة يرفض وجودك، لكنك تتفهم أن لكل إنسان طبيعته، وأن الثقة والارتياح عند البعض يحتاجون وقت وتجارب ومواقف علشان تشوف نتائجها. هالشي يعكس قدر كبير من الوعي في التعامل مع الناس. فبعض القلوب ما تفتح أبوابها من أول لقاء، لكنها يوم تطمن تمنحك من الود والمحبة أكثر مما تتوقعها.

يعطيكم العافية جميعا، كانت هذه رحلتنا معاكم اليوم في أحلى صباح على إمارات FM. التقينا إن شاء الله باكر في نفس الموعد. كنت معاكم راشد عتيج، وكان هذا أحلى صباح.

0: على مر الأعوام أجمل الأنغام، وقتنا معاكم دايما يطيب على إمارات FM.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: مع تطورات أسواق الطاقة العالمية المتسارعة، تزداد الحاجة لمنظومات طاقة أكثر مرونة وصموداً. يجمع أدبك 2026 أكثر من 1800 متحدث و 239 ألف مشارك لفتح آفاق الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو العالمي. انضموا إلينا في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر. سجل الآن عبر adpec.com.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا؟ بأن تكون هنا؟

0: إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: في أبو ظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
3: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.
1: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي
0: هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى.
2: منك
0: وانت ويانا.
3: صوت الملاعب.
4: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
3: برنامج صوت الملاعب.

على أبوظبي إف إم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي إف إم. صوت الملاعب.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مع تطورات أسواق الطاقة العالمية المتسارعة، تزداد الحاجة لمنظومات طاقة أكثر مرونة وصموداً. يجمع أديبك 2026 أكثر من 1800 متحدث و 239 ألف مشارك لفتح آفاق الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو العالمي. انضموا إلينا في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر. سجل الآن عبر adipak.com.
3: ألو منصور، تتذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
4: أي موضوع؟
3: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
4: هي تذكرت، أنا موافق.
3: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
4: من الآخر؟
3: من الآخر، آراء مختلفة
5: وموضوع واحد يجمعنا.
3: نسمعكم،
5: نناقشكم،
3: وانتم جزء من السالفة.
5: من الآخر،
3: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
5: لا تلف ولا تدور،
3: قولها من الآخر.
5: من الآخر.
6: فخورين بالإمارات،
7: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر.

وسمع أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه، فخورين بالإمارات.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: في أبوظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
3: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد هومزارس استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومزارس اليوم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع.

0: وتعزيز جودة الحياة.
1: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
0: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
3: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
4: راشد تعال تغدى، تأخرت.
3: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
4: هي الغالي قول، عسى ما شر.
3: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
4: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
3: هذا هو في التلفون.
5: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
3: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
5: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: بدك بيوم طويل، يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم
3: منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

النصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: مشتاق لك.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هيه تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا.
1: نسمعكم،
3: نناقشكم.

0: وانتم جزء من السالفة
1: من الآخر.
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
1: لا تلف ولا تدور.
0: قولها من الآخر.
1: من الآخر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبو ظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.

اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: في أبو ظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
5: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.
6: الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم
2: منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي. تنعقد القمة الدولية لتدريب الطيران في مركز دبي التجاري العالمي في 14 و15 ديسمبر المقبل، حيث تجمع شركات الطيران ومنظمات التدريب المعتمدة والجهات التنظيمية لصناعة الطيران المدني ومصنعي المعدات الأصلية من الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لمناقشة الطلب المتسارع على الكوادر الفنية والتشغيلية في القطاع. ينطلق في دبي اليوم مؤتمر سوبر ريتيرن الشرق الأوسط 2026 بمشاركة أكثر من 500 من كبار المستثمرين وقادة الأعمال ومديري الصناديق من مختلف أنحاء العالم، ويستمر 3 أيام في مركز دبي المالية العالمي. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زرس اليوم.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
4: فخورين بالإمارات.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس، الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجاناً عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
2: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
3: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
2: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
3: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
2: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
5: أي موضوع؟
4: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
5: هي تذكرت، أنا موافق.
4: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
5: من الآخر؟
4: من الآخر، آراء مختلفة
6: وموضوع واحد يجمعنا.
4: نسمعكم،
6: نناقشكم،
4: وانتم جزء من السالفة.
6: من الآخر،
4: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
6: لا تلف ولا تدور،
4: قولها من الآخر.
6: من الآخر.
7: ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي، كسري صمته، بعثري غيابه،

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبو ظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.com/mariotbonvoy.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: رعايتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز التعاون العربي لتطوير نظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث لحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والمنشآت الحيوية وصون المكتسبات التنموية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر والتعافي منها. أقر مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة بهدف تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية ودعم سيادة لبنان واستقراره على أن يمتد تفويضها الأولي لثلاث سنوات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تقدمان المساعدة لإيران، مشيرا إلى أن أي مساعدة لطهران ستعلم بها الولايات المتحدة. استدعى وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند سفير الإيراني لتأكيد أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها، وذلك على خلفية الاشتباه بمخطط إرهابي بالقرب من قاعدة فيرفورد التي يديرها الجيش الأمريكي في بريطانيا. اتهمت روسيا اليوم بريطانيا باستغلال نفوذها الإعلامي بهدف تخريب الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية في شأن الأزمة الأوكرانية. النبأ الأخير أفاد شاهد بسماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم بحسب رويترز، وكانت روسيا قد استهدفت ما لا يقل عن 6 منشآت للطاقة خلال غارات جوية على أنحاء أوكرانيا أمس. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
0: مع تطورات أسواق الطاقة العالمية المتسارعة تزداد الحاجة لمنظومات طاقة أكثر مرونة وصموداً. يجمع أديبك 2026 أكثر من 1800 متحدث و 239 ألف مشارك لفتح آفاق الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو العالمي. انضموا إلينا في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر. سجل الآن عبر adipec.com.
2: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد على هومزارس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومزارس اليوم.
3: فخورين بالإمارات.
4: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: يا بدور الله يهداك، كم مرة قلت لك بسنا بسنا بسنا، اش كثر جايبت لي عمالة، اش كثر جايبت لي ناس تشتغل هني
1: عشان ما نحتاج شيء منصور.
0: شو اللي ما تحتاجين؟ ما عندنا حد هني، ما عندنا
1: ما علي، فرضا احتجت
0: وحدة تطبخ،
1: وحدة تنظف،
0: وحدة تنظف، وحدة تسقي زرع، وحدة الداري هذا فوفو مالك شو اسمه ما عارف منو، انزين، وحدة

0: ليش تجيبه في السوالف؟ ليش قاهرك؟ ليش قاهرك؟ اسمه توفي.
1: توفي هو هذا توفي.
0: توفي. وحدة تلبق الفحم.
1: وحدة ما.
0: حق البخور صح صح.
1: إي والله فاطمة.
0: صح.
1: يعني. أربع ست. ليش؟ ليش؟
0: علشان
1: ليش؟
0: أخاف وأحتاج شيء.
1: شو تحتاج؟ وأنت شو شغلك؟
0: لا اسمح لي.
1: شو اسمح لي؟
0: أنا من بيت هلي ما هاي الجملة اللي دائما يكون. أنا ببيت هلي مو لما كنت أسوي كانت تغسل زين برا.
1: واضح من تعابير وجهك.
0: دعك.
1: والله.
0: خلها تدلع نفسها قالوا لك.
1: فاطمة من هو اللي هذا؟
0: أنا دلع نفسي. فاطمة.
1: فاطمة,
0: قالت.
1: فاطمة يوزي عن هالسؤال بعدك صغيرة على هالأمور هذه. ست ليش؟
0: بعدها صغيرة؟
1: إي فاطمة بعدها صغيرة.
0: عن على ما يدور فاطمة. كيف 15؟
1: كيف تجيب 15؟ هاللي ناقص.
0: إيه شو التحرى؟
1: هاللي ناقص أول مرة أشوف أنا.
0: الجاسي.
1: عددهم أكثر من أهل البيت.
0: الجاسي منذ الولادة بس كنت مخبية هالسر الخطير.
1: 20 يبالي ليش؟
0: وحدة تصب غظافرها.
1: حلو.
0: وحدة تسوي رموشها.
1: حلو.
0: ليش تروح صالون؟ توفر توفر في البيت.
1: تسوي صالون عندها.
0: وحدة تستشور قذلتها.
1: هذا اللي ناقص.
0: أيوة الإنسان لازم يدلع ويب كثر ما يقدر عمالة في البيت.
1: أخ أخ على هذاك الزمن أخ أخ أخ اللي كانت الحرب.
0: كانت وصري لها للغوص وترد مرة ثانية وتنفخ.
1: والله ما له داعي توصله.
0: وتولد وتقوم وتطبخ
1: كل شيء. كل شيء. كل شيء تسويه في نفس اللحظة. ما قالت أبغي عمالة.
0: شوف وحدة تسوي لايكات. واحدة مخصوص تسوي لايكات
1: بعد.
0: أيوة
1: ليش الزين هالبطرة؟ ليش تي وصلنا نحن؟
0: هي يا منصور
1: وفوق هذا كله هي هاي تشتغل مثلا سنتين ثلاث انكثرت أربع على حسب وضعها. تعرف أسرار البيت كلها
0: صح
1: وتصير عند ناس ثانية. أول سؤال كيف كنت تشتغلين؟ والله يا ماما وتجيب لها الدفتر هذي اللي كانوا شي هذي اللي يسوون
0: مدام شوبة كذا وبيت فلان
1: وهذا شي وهذا شي. انزل ليش وليش وصلنا لهالمرحلة نحن؟
0: شوفوا أسرار البيوت من يعرفها أكثر هذا هو سؤال حلقتنا اليوم. هل أصبحت العاملة المنزلية بحكم وجودها اليومي في البيت وانها عايشة في البيت معانا تعرف عن الأبناء والزوجين وتفاصيل الأسرة أكثر مما يعرف أفراد الأسرة عن بعضهم البعض؟ وهل المشكلة في وجودها أم في غياب التواصل بين أهل البيت فصارت هي تعرف الأب شو قصته شو قاصرة شو كذا الأم شو عندها من مشكلة شو كذا شو قايلة شو ما بقايلة العيال هذا يكره هذا يحب هذا ما يداني هذا هذا ما ندري شو مسوي هذا عنده مشكلة في المدرسة.
1: وهي أخطر شيء على فكرة.
0: إيه
1: لأن ليش مسكت الخيوط كلها
0: طبعا
1: صارت تعرف كيف تتعامل وكيف إذا بغت إنها تلعب على الحبلين.
0: أوه عشان كذي أنا أقول إلا العيال أرجوكم إلا العيال أي شيء تعرف اللي تعرفه إلا العيال
1: صح.
0: مساء الخير لكل من يسمعنا على الموجة الصح.
1: يا هلا يا بدو.
0: يا حياكم الله. يقولون إن البيت هو المكان اللي يجمعنا المكان اللي نرجع لآخر اليوم
1: صح.
0: المكان اللي المفروض نعرف فيه بعض أكثر من أي مكان ثاني
1: مفروض.
0: لكن تخيلوا وياي هذا المشهد
1: اللي هو
0: أم ترجع من دوامها وتسأل ولدي تغدى؟
1: لا.
0: فترد عليها نعم تغدى بس ما كمل أكله لأنه اليوم مضايق لأن أمس هو طلب منك بس أنتي ما عطيتي فهو يي قال لي فأنا أوردي قلت له لما ترجع ماما أنا بكلمها وأنا فحين عندها الديتيلز هي تمام. فالأم تسأل ها مضايق فتقول لها اليوم مثلا صار له موقف إيه او مضايق منه
1: لانه صار الطفل يفضفض لها اكثر من الام
0: طبعا ورجع زعلان وما يحب يتكلم. والام تستغرب كيف العامله المنزليه عرفت وهي امها ما تدري
1: صح.
0: وفي بيت ثاني الابو يسال مثلا بنتي وينها بناتي وينها.

0: وينهم؟ فتقول في غرفتها عندها امتحان باكر ومن الصبح هي متوترة، فأنا طرشت لها شوية شاي تشرب ووديت لها بسكوت. وفي بيت ثالث العاملة تعرف متى الزوجين عندهم بينهم مشكلة، كيف تضاربوا؟ الأم اللي تصيح، الأبو يمر بضائقة مالية، العيال منو اللي نام ومنو اللي ما ينام، واللي مأذي أمه واللي ما أدري شو، واللي تتحرطم منه، كل شيء يعرفون كل شيء. ما نبى نكون مثاليين، هو كذي بحكم وايد أشياء. قبل لا أبدي رأيي وقبل أنت تبدي رأيك، نبغي رأي مستمعينا، هل صارت العاملة المنزلية شاهدة على حياة الأسرة أكثر من أفراد الأسرة نفسهم؟ هل العاملة المنزلية صارت تعرف تفاصيل البيت أول بأول، ويمكن وايد قريبة تصير من العيال فيفضفضون لها وعندهم أسرار بينها وبينهم صح، حتى الأم ما تدري؟ نبغي نعرف.
1: على 600-551-1212 نستقبل اتصالاتكم، وصفرين 971-600-551-1234 من خارج الدولة.
0: إذن أترى يتواصلكم. شوفوا علي يقول إذا صار تجمعات كل واحدة تطلع أسرار، زين العقب من منو؟
1: ما أدري والله العقب من
0: أخذ اتصال. قول ألو.
1: ألو،
2: السلام عليكم.
1: مرحبا أبو خميس، مرحبا والله.
2: مرحبا
1: يعني ما شاء الله عليك على طول، ها أول الناس قبل الفاصل.
2: ولا والله لتوني أسمعكم الصدق.
1: الله يحفظك. شخبارك؟
2: أسمع عن الحريم والأمور الزوجية شيء.
1: لا عن العاملات اليوم.
2: العاملات؟
1: إيه نعم.
0: سؤالنا بسيط أم خميس، هل صارت العاملة المنزلية تعرف عن حياة الأسرة أكثر من أفراد الأسرة؟
2: أقولكم صراحة؟
0: هي
2: تعرف شو ما تعرف.
0: أوكي، شو الأسباب؟
2: بس لا، بس لها حدود معينة في الأشياء اللي تعرفها.
0: نعم
2: هي نعم، لابد من بعد تكون ربة البيت ذكية.
0: نعم
1: هذا المفروض.
2: عفوا يعني هالكلمة تستهبلها من زي ترويها تعطيها الثقة، لكان مشكلة الثقة.
0: فاهمينك
2: من زي. وبعدين الحرمة بأمانة، أنا أتكلم عن نفسي ولا أقول أنا وأنا ما يعني شو أقول لك، مثل ما يسوي للخدامات أسوي، يعني شغل بيتي مو كله على الخدامات على فكرة.
1: المفروض
2: إيه، حتى عندي مطبخ تحضيري أبدع فيه شو اللي أبغى.
1: يعطيك العافية يا سيدي. العافية أم خميس، الله يحفظك.
0: مو قصص
1: يا هلا مرحبا. ناخذ هالفاصل بدور
0: بقبلها في اتصال. الو.
1: في اتصال.
0: الو. معلك مو مشكله، خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم مستمعينا على الموجه الصح.

هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/mariotbonvoy.

0: أصدق بوعدك يوم، ودي أحس إنك وفي، اشرح لي المقسوم، علمني سرك ليه خفي، يا الجاسي إن شاء الله بتلبي لك بدور طلبك، لكن بعدين بعد شوي
1: أنا حاطة الاستحترم والاستتي،
0: هي أهم شيء كله ولا الاستتي،
1: ترى المكس تعبان عليه معضلة من المكس.
0: زينها سمعتنا أصلا قيثارة الخليج الفنانة
1: لا موال. لا الحين بسمعكم بعد شيء شيء ما شابه هلا.
0: أدري أدري أدري أنت وين ما طلبتي كاتبة مصبر الموعود. طبعا ما زلنا مستمرين في الحلقة اللي هي من برنامج من الآخر، واليوم موضوعنا عن أسرارنا مع العمالة المساعدة في البيت، وكيف أن قاعدين نعطيهم كل شيء وهم فترة مؤقتة وبعدين مروحين.
1: هل وصلنا لمرحلة أن الشخص اللي ساعدنا في إدارة البيت صار يعرف تفاصيلنا أكثر من أقرب الناس لنا؟ اليوم ما بنناقش وجود العاملة المنزلية باعتبار أنه مشكلة، لا، ولا بنقلل من دورها وتعبها، بالعكس كثير من العاملات لهم فضل كبير في راحة هالأسرة وفي تربية الأطفال، لكن بنسأل عن شيء أعمق، هل نحن مشغولين عن بعض لدرجة أن أخبارنا ومشاعرنا وأسرارنا صارت تمر قدام الناس الثانية اللي عايشين معانا كموظفين في البيت قبل حتى ما توصل لنا، فصاروا عيالنا مثلا يعرفون تفاصيلهم العمالة أكثر بحكم أن أنت تشتغل وتطلع برا طول اليوم، فبتقول شيء طبيعي أنا مضطر أني أنا أخلي عيالي عند الخدامة. إنزين دور الأم كيف ترتيبه؟ تشتغل بعد؟ إنزين تشتغل. كم نسبة أن إحنا ما نقدر نرجع لسنوات فاتت؟ اليوم إحنا ما بنكون وايد مثاليين،

0: كلنا في بيوتنا في عمالة طبعا. كان لهم دور في الطبخ، كان لهم دور في التنظيف، كان لهم دور في أن يخلون هذا البيت مستقر عشان تتروح دوامك وتبدع، ما تحاتي مأمن وعيالك بخير وسهالة.
1: أنا والله عارفة بيوت وايدة ما عندها،
0: في بيوت ما عندها صحيح. خلونا نرجع لسنين ورا. أوكي، في كثير من البيوت أيام أول كانت الأسر تجتمع الغداء، والأم تعرف شو صار في المدرسة، والأبو يسأل عن يوم عياله، والأخوان يعرفون أخبار بعض. اليوم تغير إيقاع الحياة، الأبو في الدوام، الأم بين العمل ومشاوير والتزامات، والعيال بين المدرسة والدروس والأجهزة طبعاً. العاملة المنزلية بحكم وجودها المستمر في البيت ممكن تكون أكثر شخص يشوف التفاصيل الصغيرة،
1: صح،
0: هي اللي تشوف الياهل أول ما يرجع من المدرسة، هي تبدل له، هي تلاحظ إذا أكل أو ما أكل لأن شافت اللانش بوكس،
1: هي اللي توصل المدرسة وتيبه،
0: وهي توصل الصبح وتسمع إذا كان يصيح، وتعرف متى يمرض وكم جرعة الدواء ومتى يتضايق وكم كلا. لكن هل معرفة التفاصيل هذه معناتها يعني أن هذه معرفة الإنسان؟ ممكن العاملة تعرف أن الطفل ما أكل، لكن الأم تعرف ليش فقد شهيته، وممكن العاملة تعرف أن البنت صاحت، لكن الأبو يعرف شو الشيء اللي كسر خاطرها.
1: صح.
0: المشكلة تبدأ يوم تصير حتى المعرفة العاطفية وايد غايبة على الأسرة، فيصير الموضوع أنه ما في مشكلة، كلنا الحين أنا عيالي في المدرسة بعد ما يرجعون بيكونون في البيت، في البيت مع العاملات في المنزل، ما عندهم حد كبير يقعدون معاه لأني أنا في الدوام، ولكن لما أرجع شو دوري، شو أسوي؟ أنزلهم من فوق، تعالوا شو أخباركم، صار منو ضرب منو، منو أخذ أغراض منو، أو فلانة أخذت فلوسك، ليش خذيتي فلوسة تسلفتي منه، ليش كذا، أنا اليوم والله صار لي ودائما أبديلهم مشاكل أو أكشن استوى عندي في الدوام عشان هم يتحمسون ويقولون لي شو اللي صار. أضطر أسوي هذا الشيء يوميا علشان أقلل شوي من الأسرار،
1: تفتحي موضوع وسالفة معهم عشان يفضفضون.
0: إذا سؤالنا اليوم، هل تتوقعون أن العاملة المنزلية تعرف تفاصيل حياة الطفل أكثر من الأهل، وليش؟ ما في حال واصلين مرحلة أن يعني فعلا العاملة تعرف أكثر للطفل من الأم، تقول له ما أقدر عليه، هي تعرف له ما أقدر عليه. هذه الجملة أنا سمعتها وايد، فعشان كذي هذا الواقع. زين ليش العيناوي؟ نحن اليوم نبغي،
1: لا أو فعلا في ترى على فكرة في أطفال ما يرقدون إلا إذا كانت العاملة هي اللي تنومهم، هي تعرف لهم.
0: صح،
1: يعني الأم ما تقدر تنوم عيالها،
0: هذه وايد مشكلة كبيرة. ما يعني هذه بالذات ويوم ينش
1: ويوم ينش فجأة من الليل ما يدور الأم،
0: العاملة نايمة عنده،
1: يدور العاملة وين؟
0: هذه بعد مشكلة،
1: أعطيلي ماي بطني أي شيء.
0: شوفوا جميعنا مقصرين عشان لا نقعد نسوي المثاليات، جميعنا مقصرين. اليهال يبون يروحون الدكان بطرش العاملة وياه، اليهال يبغون يلعبون في الحوي بطرش العاملة، لأن أنت ما راح تقوم في الحر مثلا عشان تلعب وياه كورة. مثلا يبغى يروح يزور بيت صديقة بتودي العاملة وياه، قاعدين الحين وما يسولفون. فاللي صار إنه لازم الكواليتي تايم هذا يقل مع العاملة، لازم لازم.
1: مش مسألة عدم تحمل المسؤولية العناوي، في في في نوع من أنواع اللي هو أنا مشغول في أشياء ثانية أهم بالنسبة لها أو بالنسبة لل
0: أحمد يقول صرنا اعتماديين.
1: نعم. يعني صحيح. أنا حين الحرمة تبغي تطلع مع ربيعاتها، يلا فلانة شيل العيال وديهم الحديقة، ليش؟ لأني أنا أبغي أطلع، أنا أبغي أشوف مسلسل، أنا أبغي أسوي شيء ثاني، ربيعاتي جايين، بروح الصالون. فيصير في أشياء ثانية قاعدة تشغل الأم عن ملاحظة عيالها أو قعدتها مع عيالها. وفي ناس لا فعلا لأنهم مجبورين في وضع معين في حياة معينة،

0: هم يولونهم هاي المهمات هذه. وعليكم السلام الرحمة عائشة. فأنت الحين اللي قاعدة تسمعين، متى آخر مرة يمكن قعدتي مع عيالك وفضفضتي لهم وفضفضولك وقالوا لك شو اللي قاعد يصير معهم؟ خاصة الحين هالفترة أنسب وقت، لأن فترة إجازة عندهم أسبوع كامل هم في البيت.
1: ليش عيالي ما عندهم أسبوع؟
0: عيالك الله يسلمك.
1: أمس سألني
0: منو؟
1: ثاني.
0: ليش؟
1: قال الحين يعني الحمد لله الحمد لله، وأقولها فخر، قاعد يتعلم عربي تمام؟
0: إيه.
1: أوكي، كان عندنا مشكلة في هالأمر.
0: إيه، لأنها كانت لغة إسبانية قبل شوي.
1: لا لا، كانت لغتها مكسرة تكسير مش طبيعي، وهي غلط مني. المهم فقال صديقاتي هي، قال صديقاتي ما يروح مدرسة.
0: حلو.
1: فقلت له لا، قصدك أصدقائك ما راحوا المدرسة، ليش ما راحوا؟ مرضى؟ كان يقول لا عندهم إجازة. قلت إجازة ليش؟ قال هما مدرستهم. وأنا أقول كيف عندهم إجازة؟ عقب استوعبت أن نظام عن نظام يفرق. فالزبدة هو زعلان الحين لأنه ما عنده، فأنا بسوي له إجازة من كيفي. تخيل شل أم الخطيرة.
0: صح.
1: ملك الخراب، ملك الغياب. أنت، أنا كنت أجيس النبض بس. لا تحرضني.
0: أنت مقصر.
1: ترى شعره وغيبة.
0: أنا ساكت لسببين. أولهم أنت تعرفينه، وثانيهم بعد تعرفينه.
1: صديقاته قال كيف ما تبني أغيبة؟ وهالشيء الوحيد المفروض اللي ما يغيب عشانه.
0: أي والله.
1: صديقاتي. المهم عندكم إجازة، اللي عنده إجازة إجازة عشان تدرسون، درسون عيالكم، مو بإجازة عشان تحوطون.
0: لا خليهم شوي يتنفسون.
1: ضايجة، ما عندي إجازة.
0: خليهم يعيشون حياتهم شوي. لاحقين.
1: ما بيكون معاهم ذكريات مع عيالهم، بسرعة يكبرون. هي والله والله إن لي هال بسرعة يكبرون بطريقة ما تتخيلونها. يعني غمض فتح تلقى ولدك ما شاء الله طولك. عشان شي احنا اليوم نبغى نعرف رايكم على 6551212 من داخل الدوله، اما من خارج الدوله على 00971 6551234. هل تتوقعون ان العامله المنزليه تعرف تفاصيل حياه الطفل اكثر من الاهل؟ وهل السبب انشغال الوالدين او لان الاطفال يرتاحون في الكلام معاها؟ هل وجود شخص دايم في البيت يخلينا نتراخى عن مسؤولياتنا؟ أنا قاعدة معاهم طول اليوم لأني ربة منزل. الله كفو عليك، سوي لهم بلان وضبطيهم، وإن شاء الله دائما الله يجمعكم على خير
0: إن شاء الله.

0: كذبني اللي يقولون المحبة لها مقياس. الله الله، أم خالد هذا مو راشد، هذا عبد الله رويشد، ملخبط أنتي. يا هلا ويا مرحبا فيكم فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، اللي موجودين في التيك توك واللي قاعدين يسمعونا عبر أثير المحبة والتواصل أثير إمارات FM، نقولهم يا هلا ويا مرحبا فيكم في هالحلقة الجميلة من برنامج من الآخر، وموضوعنا عن العمالة. طبعا مثل ما قلنا في وايد ناس تكلموا وقالوا الجاسي صح فعلا الواحد ما يخلي عياله مع العمالة أبدا، لكن في لحظات هي ترى في النهاية اسمها عمالة مساعدة مش عمالة دائمة. يا هلا ويا مرحبا بكم يا منو، دموع القصيد على ما ظن، أنا ما أشوف من بيت. أي والله دموع الصمت، يا مرحبا يا دموع الصمت. منو بعد هني طرش لنا؟
1: نقول ألو.
0: ألو،
2: السلام عليك.
0: وعليك السلام والرحمة.
2: أهلين، هلا
0: يا هلا ومرحبا. معانا
2: محمدان
0: المنصبي. والله ونعم، يا مرحبا يا محمدان.
1: حياك الله يا محمدان.
2: الله يحييكم.
0: محمدان إجازة ولا؟ إيه
2: نعم إجازة، قاعد أسمع.
1: ضايقني ضايقني ترى هاي كلها علشان أنا عيالي مو بإجازة، ها؟ أحتاج يعني
2: إدارة إجازة خاصة والحكومي ما أدري
1: خاص خاص ما أدري ليش.
0: لا لا هي مدرستها غير، لأن قالوا لها ما في إجازة
1: عنادها
0: ليش؟ بس هي مدرسة المدرسة الوحيدة.
1: لا لا أعتقد أن النظام البريطاني بس.
0: لا لا لا بس أنتي بس مدرسة
1: أنت
0: بس
1: ايه. أوكي
2: أنتي شو رأيك أنا مضايقة من هالإجازة؟
1: ليش؟
0: وايدين ترى على فكرة قالوا هالشي صح.
1: زي تبدلون وزيدكم؟
0: ايه لا لا وايدين قالوا صح صح. أم محمد أم حمدان
2: ما له داعي يطلع الإجازة، ما أدري ليش حاطين إجازة الحين، ما صدقنا
1: تونا
2: طالعين
1: إجازة
2: بالصيف
1: وآخر
2: يحطون
1: إجازة
2: بعد.
1: هذا كل الحوار حمداني سمعه حرام عليك.
2: هو حلاته يكون في المدرسة يتعلم شيء بدل يقعد فاضي يطفر بي.
1: حبيبي الله يحفظه. أم حمدان، بما أنك أنت سيدة منزلية عندك عيال وما أدري إذا تشتغلين ولا لا، اليوم إحنا نتكلم عن أن العاملات المنزليات أصبحنا يعني عايشين داخل أسرار البيت. ما أدري السبب انشغال الأب والأم، ولا لأن شخص دايم موجود في البيت فصرنا نتراخى عن مسؤولياتنا الأسرية فقمنا نعق عليهم كل شيء، فأصبحوا يعرفون أسرار البيت وأسرار العيال أكثر عنا والعيال قراب منهم أكثر عنا. شو رأيك؟
2: والله رأيي موضوعكم جميل اللي خلاني أنا أشارك صراحة، أول مرة أشارك عندكم.
1: والله يبخل.
0: إن شاء الله مو بآخر مرة.
2: إن شاء الله إن شاء الله. ترى أنا من المستمعين بس ما جت شاركت وياكم. أولا الغلط كله على الأم صراحة. أساس البيت من الأم، أساس التربية، أساس المسؤوليات على الأم. الياهل أول ما يطلع من الدنيا يفتح عيونه يشوف منو قدوته، منو قدامه، منو يحتوي أكثر شيء. الأم إذا الأم انشغلت وعقت مسؤولياتها، شو ما كانت الأم عاملة أو لا عقت مسؤولياتها على العاملة أجنبية، كيف أنتي تأمنين بوحدة أجنبية ما تعرفين من وراك شيء؟ شو تسوي مع الياهل؟ شقاية تربي أمينة ولا مش أمينة؟ أنا عني أنا كأم حمدان كنت ترى صراحة داوم وراتبي جدا ممتاز وقوي. سبحان الله، يعني أنا عندي بكري توفى ما أعرف سببه وفاته، فيوم الله كتب لي أني الله حملت بولدي حمدان وحيدي ما عندي غيره
1: الله يحفظه.
2: على طول أول ما دريت أني أنا حامل قدمت استقالتي عشان أولو

0: الأولوية عندي أنا كأم ركزت على ولدي. زين بخصوص العاملات
1: بيقولوا لك أنت عندك خيار، يعني أنت عندك حد يساندك عشان شي أنت تنازلتي عن هالوظيفة.
0: ما عندي حد.
1: الكيف تصرفين؟
0: بروحي قصدت المصاريف طبعا أبو عيالي.
1: اي اوكي، يعني عندك خيار اللي هو وجود الاب اللي يصرف وكذا.
0: ايه، واساس الصرف اصلا عليه مش علي انا، اذا اشتغلت اشتغل حق عمري، مو اساس اني اصرف على البيت ولا اشل مسؤوليات البيت او مسؤوليات الرجل كقوامه كصرف، هذا على الرجال مش علي انا. زين، فاول شغله سويتها اني قدمت استقالتي عشان اركز على الولد. ثاني شغله اساسيه، ترى أنا بيتي كبير ومحتاجة عاملة.
2: صح.
0: ولأن ولدي ترى يوم بربي صغير بعد ما يعرف يتكلم، ما يعرف يدافع عن نفسه، على طول فرغت العاملات وصرت أتعامل مع شركات العاملات نظام بوساعيون، يشتغلون كم ساعة يسوون اللي عليهم مع السلامة. طبخ طبعا علي أنا، حتى لو عندي 20 عاملة ما حد يطبخ، مستحيل أأمن تعاملة بحق عيالي، مستحيل. أنا كأم ما أمن في عاملة، يعني أصلا حالات الياهل أول شيء يتعلم من أمه. صحيح. حالات الأمومة يوم الأم تعيش كل لحظاتها، يعني سمعتك من شوي أختي تقولين وايد نسمع والله العاملة تعرف لا أنا ما أعرف له.
2: صح.
1: هي.
0: خيبة، هاي مصيبة، هاي كارثة.
2: هذه أنا قلتها وقلت إن في أكثر بعد أنهم ما يقدرون ينومونهم،
0: كارثة. أنا ولد الحين عمره 8 سنوات، صح إنه من دخل 7 وفصلته، يعني كان ينام معاي يعني في سريري، فصلته من سرير من عندي وخلي، بس ما يعرف يرقد بدوني لين يومكم هذا. شو أسوي؟ أروح عنده أنسدح الدالة ونقرأ الأذكار وأقرأ له قصة، هو حاضنني في حضني، من يرقد خلاص أقوم عنه أصير أنا في غرفتي. بس انه والله اخلي هالشغله، هاي شغلتي انا، مسؤوليتي انا على وحده جنبيه ما اعرف في اي بيئه تربت، ما اعرف شو تفكيرها، ما اعرف شو معتقداتها، كيف امن في وحده جنبيه في اغلى ما عندي.
1: فهمناك، مشكور، الله يعطيك العافيه.
2: تسلمين يا ام حمدان وما قصرتي، وان شاء الله
0: موضوعكم جدا جميل. انا دائما اسمع مواضيعكم بس الموضوع هذا لامسني
1: حبيبتي.
0: انا عندي عيالي خطه ما مستحيل امن فيهم عند العامله.
1: مشكور، الله يحفظك، ما قصرتي. مرحبا. خلونا نتكلم قبل ما ناخذ هذا الفاصل عن القضية هذه اللي تعتبر حساسة شوي. في أطفال أول ما يقومون من النوم يزقرون العاملة، وإذا خافوا يركضون للعاملة، وإذا مرضوا يطلبون العاملة، وإذا سافرت يصيحون عليها.
2: صح.
1: هني البعض يقول هذا شيء طبيعي لأنها موجودة مع الطفل من يوم كان صغير، فأكيد يعني بتصيح وهو بيصيح. إنزين، البعض الثاني يقول لك لا، هذه علامة أن الطفل افتقد وجود أمه وأبوه العاطفي، لذلك هو متعلق في الخدامة. لكن هل من العدل نحكم على الأم من تعلق طفلها بالعاملة؟ الأم ممكن تكون حنونة وحاضرة والطفل في نفس الوقت متعلق بالعاملة لأنها اعتنت فيه سنين، الطفل يقدر يحب أكثر من شخص، هذا مش معناته وجود تقصير، في ناس كذي تقول. لكن السؤال الحقيقي، هل الأهل موجودين وقت ما يحتاجهم الطفل، مو بس وقت ما يحتاج الأكل واللبس والدراسة، وإنما وقت يحتاج فيه احتواء؟ هل الأم والأب موجودين، ولا الأب يالس على اللابتوب أو مقيل، والأم مثلا مو فاضية لأن قاعدة تتكلم في تلفون مع صديقتها؟ صح. أو مثلا قاعدة تزرع أو قاعدة تسوي أو قاعدة ترتب في البيت، مثلا عندها شغل عادي، عندها أشياء وايدة، عندها إخوان الثانيين اللي أصغر عنها.
2: شوفي يا حمدان، قالت كلمة حلوة،
1: قول،
2: قالت أنا عندي بيت كبير، حلو العمالة المساعدة تكون حق التنظيف، حق بعض الأمور اللي مثل تخص المطبخ، بعض الأشياء اللي تهتم، خاصة اليوم نحن بيوتنا ما شاء الله فيها وسع.
1: نعم.
2: فصعب ان الام من نفسها تنظف وترتب وتطبخ وتجاب العياله، لكن العماله المساعده هذه شغلتها هني في هذا الجانب، مو بنها تركز على كل هالاشياء وانت تاخذين راحتك وتطلعين طلعاتك وتروحين صالوناتك وعزايمك والامور الخاصه اللي فيك، ما دام انه مثل ما ذكرنا في بدايه الحلقه بدال الوحده يبقى 4 و5 عشان بس كل واحدة لها اختصاص معين. يعني بروحك انت يبغي لك HR داخل البيت عشان بس يوظفهم ويعطيهم مهامهم الوظيفية. لكن نحن نقول دائما وأبدا سوي اللي تبغيه. مثلا اللي مقتدر ما عنده مشكلة، لكن اللي مو مقتدر واللي يبغي يكون مجرد مقلد لهالناس هذه اللي تيب 4 و5 وفي نفس الوقت مو بعارف حتى يديرهم، وتلاقي مشاكل البيت زادت أكثر.
1: صحيح.
2: ويعطي أسرار البيت كلها لهم عشان يديرونهم البيت وهو يعيش حياته برا.
1: إذن
2: أنا مستغرب والله منهم.
1: في تصير كذي. أنا من نادر ما أسمع إن في بيت واحد في بس عاملة واحدة، ما مر علي يعني، كله 3-4 2-3-4. هل المفروض أن إحنا لازم يصيبنا قلق أو نفرح لأن عيالنا صار عندهم شخص ثاني يحس معاه بالأمان أو يحسون معاه بالأمان؟ التعلق بالعاملة هي مش مشكلة بحد ذاتها، لكن الاعتماد الكامل عليها في التربية والتوجيه والدعم العاطفي والدراسة وينام عندها ويقوم معاها وتروح معاها ويسافر معاها ويسوي كل شيء، يستحق أنك أنت تراجع حساباتك على هذا الموضوع
2: فعلا.
1: لذلك أتري تواصلكم مستمعينا على 600-551-212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-600-551-234.
3: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
4: هل هذا تدريب استعدادا لاحتفالية لولو؟
3: أكيد، احتفالا بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر، وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
4: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
3: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبي رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 من أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي، حيث استعرض المجلس مستجدات المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد فيد AI وبرنامج بناء القدرات الوطنية وعدد من المشاريع الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف العاصمة قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026 من 20 و22 من أكتوبر الحالي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاع الصحة من مختلف أنحاء العالم. تحت رعاية سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع بلدية مدينة العين اليوم أعمال المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مختلف دول العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: يا هلا يا مرحبا يا هلا بكل اللي موجودين.
1: ليش تضحك؟
0: الجاسي الجاسي تبغي تسوي مشاكل بس مو بعارفة كيف. لكن في كومنتات جميلة بدور من FOO ومن بعد أيضا ما أعرف هالنيك نيم كيف ينقرا.
1: ما ينقرا
0: يعني أسماء ما أدري كيف. على العموم اللي تقول وينها فوفو تقول مساكم ربي بالعافية، المصيبة فيني حتى الشغل البيت ما اقتنع إلا بروحي.
1: أوكي حلو
0: هذا صح.
1: أوكي.
0: وتقول إيه والله الله يديم علينا نعمة الصحة والعافية ويحفظ عيالنا وعيالكم يا رب العالمين آمين. الغلط إن العمالة ما في فنون عمل بالنسبة لل
1: قانون شيء
0: ويقصد قانون ما أعرف
1: بالنسبة للمهمة لهم من عاملة بتصير مصلحة اجتماعية في خلط وفي تقصير. أوكي تمام. بقول لكم شيء، خلونا نتكلم من باب أسرار الزوجين اللي تصير أمام العاملات. هني ندخل في جانب وايد مختلف، مو بس سالفة اليهال، في بيوت الخلافات الزوجية تصير بصوت وايد مرتفع، فالعتاب قدام العاملة والمكالمات الخاصة وهي موجودة قاعدة تسمع قاعدة تشوف، مع مرور الوقت ممكن تعرف عن المشاكل المالية، عن الخلافات العائلية، عن العلاقات المتوترة بين أفراد البيت، وأحياناً مو بلانها هي تتجسس، لكن لأن نحن ما حطينا حدود حق خصوصياتنا. فتخيلوا عاملة منزلية تعرف أن الزوجة زعلانة من زوجها قبل ما يعرفون أهلها، وتعرف أن الزوج عنده مشكلة مالية قبل ما يعرفونه أصدقائه.
0: يا بنت الحلال قاموا يتصلون في الخادمة يقولوا لها شو صاير عندكم؟
1: اي عطينا ابديت.
0: ولا وفي بعد اللي هي المصيبه الاعظم، العامله نفسها مسويه جروب مع العمالات الاخرى في المنطقه والفريج ويتبادلون الاسرار كلها.
1: صح،
0: هذه كارثه ثانيه.
1: صح، ما تقدر تمنعها، ما عندك دليل.
0: يعني انت تتصلين حق يارتك مرحبا ها بسم الله عليك شو صاير فيك اليوم؟ قالوا كذا. من اللي قال لك؟
1: لا اذا مثلا قلت لها اقول لك احنا يعني بنسافر وبنغير جو، فتقول من متى عندكم فلوس وردي ريلك مديون؟ وانت كيف عرفتي؟
0: لا وصلت
1: قالت حق اوكي. هل المشكله اصلا انهم عرفوا؟ سؤال.
0: مرحبا بنت محمد.
1: أو المشكلة أن نحن سمحنا لتفاصيل حياتنا الخاصة تكون أصلا مكشوفة.
0: صح.

0: من جهة ثانية في أسر تعتبر العاملة فرد من العائلة وتثق فيها، هالشيء وايد حلو، هذا مبني على الاحترام عدم العنصرية، ويعني الثقة هاي المتبادلة شيء طيب، ويخلي أصلا هذول الناس اللي تاركين أهلهم وعيالهم عشان خاطرنا، مو بس عشان خاطر راتب، لأن إذا فعليا ما راح تسوي شيء بضمير بتقول عشان راتب وكذا، ولكن فعلا وجودها في البيت يجب أن تحس أنها فرد من أفراد العائلة. لكن في فرق ما بين أن أنت تعاملها معاملة كفرد من أفراد الأسرة، وما بين أن تحملها أسرار ومشاكل هي مش مسؤوليتها.
1: صح.
0: فأنتوا بأمانة هل تتناقشون في مشاكلكم مثلا زوجية أمام العاملات في المنزل؟ هل من الأفضل أن تكون هناك حدود واضحة، يعني تروحون داخل غرفة وتسكرون الباب وعقب يبدأ النقاش، ولا
1: أو
0: شو؟
1: أو من دخلة الباب
0: هي، أو أنه يعني على بالكم أنه على أساس أنها موجودة عادي برأي خل تسمع،
1: ترى هي واحدة من البيت.
0: أي لا مو بلازم تسمع. هل الثقة بالعاملة تعطي أن نطلعها يعني كيف أقول نطلعها لليفل أو لمكانة
1: مش لليفل أو
0: أن عادي خل تسمع شو يعني؟
1: أي بالضبط، في ناس أي. من العصبية أو من أنها ما عندها وقت تأجل الموضوع، لا بقول عادي مهما كان، شو اللي هي يعني شو بتسوي؟ لا لا شو مو بتسوي، انت بتوصلين لمرحلة باكر تندمين على هالكلمة هذه، لانك انت اتخذتي قرار في الوقت الغلط.
0: صحيح.
1: مذهلة، يا هلا ويا مرحبا فيك، لازم خصوصيات، اكيد اكيد انه لازم خصوصيات، دانة الثقة مطلوبة لكن بحدود، فعلا الثقة لازم تنعطى في اطار معين، ولازم يكون لها وقت معين، أن هذه الإنسان ما أقول لكم لا تعاملونهم بأوكي، بالعكس احسنوا المعاملة لهم بطريقة المعاملة شيء، والأسرار شيء ثاني، لا تخلط هذا بهذا. أم خالد أنت ما مرتاحة من كل شيء، ما عندك لا خدامة ولا عندك شيء،
0: من يغسل جذورها
1: هي بنفسها.
0: خلونا ناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معاكم، والحين مع الفنان عيضة.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: أول شيء بنت محمد ألف ألف ألف ألف مبروك، والله يعين الناس كلها ويعين الشوارع ويعين الزحمة ويعينك على نفسك، وإن شاء الله تكونين من السائقات المميزات.
2: طلعت ليسن بالمبارك بالمبارك، ودي أحط لك زغروطة.
1: فحين خايفين نحن؟
2: هي الله يخليك. أي شارع أنت تروحين؟
1: أي خبرينا بس. قولي لنا، أنا في الشارع، أنا متواجدة في الشارع الفلاني عشان نعرف
2: نحن على الإذاعة.
1: ما نطلع من البيت. الله يحفظك وألف مبروك.
2: ألف مبروك،
1: وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بداية خير وتامرين أمر. بعد الفاصل الدين إن شاء الله بدور بتهدي تغنية من عندها، ما أدري إيش تهدين. هاي هابي بيرثدي تو يو، ما تركب.
2: لا لازم أغنية فيها سايق.
1: يا التاكسي مثلا.
2: يا التاكسي صح ممكن.
1: تامرين أمر واللي تبغينه حاضرين فيه طال عمرك.
2: إذن الآن فقرة مع ولا ضد. أوكي، وجود العاملة المنزلية منذ ولادة الطفل قد يجعلها أقرب لها عاطفيا وله من والديه. أنتوا تحسون مع أو ضد؟ أبغي رأيكم. أنت شو تشوف؟
1: مع، بس مع بحدود.
2: لا، أنت تشوف إذا يبنى العاملة من أول يوم ما ينولد الياهل وتم جابلة وشي مع الأم، هل يصير كونكشن عاطفي بينهم؟
1: أنا هذه ما ذبحني غير الكونكشن مالك.
2: شو ليفل؟
1: ما له علاقة. لا لا لا لا، أنا مع، لأن لازم تعرف
2: شو يبغي شو ما يبغي.
1: يمكن سبحان الله في ظروف ما تكون الأم مش موجودة، من مراجعات، من مثلا صار شيء، لا قدر الله الأم طاحت مرضت، تكون على الأقل عارفة، لأن هذه الأعمار حساسة جدا ومهمة.
2: أوكي، أريج الواحد يعرف. ضد.
1: ما أدري أريج، هي ضد في كل شيء.
2: هي.
1: حتى في ضد إنها خذت بنت محمد الليسة.
2: صدق بعد؟
1: أي بعد.
2: أريج فيش؟
1: لا ما أعرف.
2: أريج صارحين أريج. إنزين. الأم.
1: أنت بعد ضد مذهلة حق شو مذهلة؟ مذهلة. بعد أنتم مقورين من بنت محمد، بنت محمد لا تمرين عليهم هذيل.
2: كلش.
1: إيه أبداً.
2: إحنا اليوم نسأل هذا السؤال من باب نبغي نعرف وجهة نظركم. هل تعتقدون أن مع أو ضد وجود العاملة من أول ما ينولد الياهل ممكن يتعلق فيها عاطفيا، فبالتالي يصير في جاب بين الطفل هذا وبين الأب والأم؟ أبغيكم تتخيلون سؤال بسيط. لو العاملة خذت إجازة أسبوع، هل أفراد البيت يعرفون تفاصيل يوم بعض؟ هل الأب يعرف موعد الدواء حق الياهل؟
1: لا.
2: هل الأم تعرف منو الصديق اللي ولدها متضايج منه؟ لا. هل الإخوان يعرفون متى أختهم عندها امتحان؟ هل نعرف حتى الأشياء الصغيرة اللي تسعد بعضنا البعض؟ المقصود مو بأن كل فرد لازم يعرف كل التفاصيل، ولا أن البيت لازم يمشي بدون مساعدات، ولكن المفروض ما نحتاج شخص ثالث عشان نكتشف أن واحد من أهلنا حزين، محتاج كلمة، يمر بظروف، يبغي بيزات. لأن أخطر شيء مو بأن العاملة تعرف أسرار البيت، أخطر شيء أن أهل البيت يصيرون غرباء. صح. وأن الكونكشن اللي بينهم أو الكلام اللي يصير بينهم بسبة روحي قولي له يجيب ماتشو، قولي له يعطيني، ها منو اللي خذلها، روحي يبي كذا، يصير كله عن طريقها هي. في حرمة كل ما تيب مولود جديد أول شيء تيب عاملة جديدة حقه.
1: ليش؟ مع كل مولود؟
2: طقم.
1: لا هاي فهم الموضوع غلط.
2: قول ألو.
3: ألو.
1: قلت. مرحبا ابو شهاب.
3: السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
1: بالنور والسرور. يا مرحبا والله يا ابو شهاب.
3: امورك
1: طيبه ابو شهاب؟
3: الحمد لله امور طيبه.
1: مستانس؟
3: مستانس.
1: مرتاح؟
3: مرتاح.
1: حد ضايق اليوم؟ ها
3: والله الحال العالم 100 على
1: فكره. ان شاء الله دائما وابدا.
3: الله يحييكم.
1: هذه العماله المساعده موضوعنا اليوم، لك حايه فيها؟
3: والله عندي شوي بسيط، يعني ما عندي كثير، لكن والله شيء بسيط.
1: امر
3: الأعمال البسيطة.
1: إيه.
3: يعني بتكلم عن فقرة وتفرع شوي.
1: لا
3: المشير خادمة هذه البيت
1: ايه
3: تكون خايفة يعني من الجو وتخايفة يعني من تقلب المعيشة وهذا
1: ايه
3: وما حد يلاحظ عليها يا أخي. بعدين أنت لو تركز يعني بتشوفها أنها خايفة وكذي يمكن تصيرها مشكلة أو شيء. فأنا يعني أوقف دائما مع العمال هذه.
1: كفو عليك يا أبو الشاب.
3: وحاول يوصلهم البيت وأشرح لهم الظروف.
1: توصلهم أنت البيت؟
3: ها؟
1: أنت اللي توصلهم
2: يعني
1: البيت؟
2: يعني جايبها من المطار؟
3: يعني أوصلهم يعني لأهلي وأشرح لهم الوضع.
1: توصل الموضوع
3: يعني يقولوا هذه مسكينة وهذه ايه. لازم تغيروا المعاملة وكذي.
1: صح.
3: أحاول أساعدها ومشيها يعني.
1: كافوا عليك. بيض الله وجهك يا أبو شهاب.
3: الله يحييك مرحبا.
1: ربي يسلمك الله يحفظك.
2: إذن خلونا نروح لهذا الفاصل الديني وبعدين رح نرجع لكم إن شاء الله.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مع تطورات أسواق الطاقة العالمية المتسارعة، تزداد الحاجة لمنظومات طاقة أكثر مرونة وصموداً. يجمع أديبك 2026 أكثر من 1800 متحدث و 239 ألف مشارك لفتح آفاق الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو العالمي. انضموا إلينا في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر. سجل الآن عبر adipec.com.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات. يا هلا بكل اللي موجودين عبر منصة التيك توك، فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، واللي قاعد يسمعنا عبر أثير إمارات اف ام في برنامجكم الآخر. وما بقى دقائق بسيطة تفصلنا عن نهاية حلقة اليوم، وكان موضوعنا جدا شيق وجميل عن موضوع العمالة المساعدة، هل تعطيها أسرار البيت ولا لا، أو أنك أنت تحجم دورها في هذا المنزل وتعطيها بعض المهام اللي تشتغل عليها وتترك الباقي لأهل البيت نفسهم. لكن آراء كثيرة شاركتنا في هذا الموضوع، ومنها أيد ومنها طبعا اللي رفض هذا الموضوع، وبعضهم تكلم عن الدور الرئيسي والمحوري في تربية الأبناء، مبهم لازم يكون في رقابة من أولياء الأمور.
2: براشد مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور أختي ودور.
2: حياك الله.
1: حيا الله براشد.
3: يا مرحبا يا
2: عطنا مرحبا رأيك منصور.
3: والله شوفوا موضوعكم شيق جدا يعني.
2: احنا اليوم نتكلم عن أسباب أن في ناس ماخذين راحتهم في أن يعطون العاملات جميع أسرار المنزل. الغلط منا نحن إذا صرنا لهالليفل. أنا أبغي أعرف الحين أنت كشخص عندك عاملات في المنزل، تمام؟ شو الحدود اللي أنت حاطها؟
3: حدود شغلها يعني بس،
2: والعيال
3: ما في حدودها،
2: والطبخ.
3: شوفي الخادمة الله يسلمك، أنت تباية كمسلمة يعني عندك خادمة كمسلمة، يوجب أنك أنها تكون من بين هاي الأسرار. هي تعرف كل شيء في البيت صغيرة وكبيرة، حتى لدرجة أن الطفل ما يبقى أم ما يبقى الخادمة.
2: إنزين هاي اللي إحنا كنا نقول
3: هاي المشكلة.
2: تمام.
3: إنزين حتى الطفل يوم بيتكلم أول مرة بتشوفيه كلامه مكسر.
1: صح.
3: ما في يتكلم.
2: إنزين السبب شو ممكن نغير؟
3: لا لازم الأم تكون في البيت.
2: أوكي.
3: لازم الأم تشتغل. يعني مثلاً الأم إذا تشتغل الأم حدها 10 سنوات تقاعدها، أقولها أبوي مسؤولية أكبر.
1: 15 سنة أكثر.
3: 15 سنة ولا 10 سنوات أنا سيدة أقاعدها، أقولها عندك مسؤوليات في البيت، عندك أسرة، عندك ما أدري شو، عندك ما تستحمل الأم.
2: كبر يا صار عمرها 15.
3: خلاص. وشفت وايد أشياء. كم خلنا جبت أنا بالبيت كله يسوون سحر على طول، سحر هذا غير المسلمات، سحر على طول البيت.
1: براشد المواضيع هذه خلها وتركها جانب، لكن أنا حين أقول لك إذا وصلت أنك أنت توصل لهذه المرحلة من مثل ما تقول تعليم الأطفال والاهتمام بالطفل، نحن نقول دائما في دور كبير على أولياء الأمور أنهم يشوفون عيالهم ويشوفون بيتهم ويراقبون. في وايد اليوم أساليب المراقبة، اليوم حتى الكل مركب يمكن كاميرات وقاعد يطالع ويتابع حتى لو كان في دوامة، مو شرط أنه يكون في موجود في البيت.
2: في نهاية
1: يعطيك العافية أبو راشد وما قصرت.
2: نقدر نتفق على شيء واحد إذا نقدر نسويه، إن العاملة المنزلية مو بهي المشكلة.
1: صحيح.
2: ولا وجودها يقلل من قيمة الأسرة، بالعكس ممكن تكون إنسانة أمينة ومخلصة، شاركت أهل البيت سنوات من العمر وتستحق منه كل احترام وتقدير. لكن المشكلة يوم نكون موجودين تحت سقف واحد وما نعرف شو يدور في قلوب بعض.
1: فعلا.
2: اليوم أنا ما أطري ليش هي موجودة وما أدري شو، أنا أتكلم أنت كشخص فرد من أفراد الأسرة، شو دورك في أنك أنت تعرف شو اللي يدور في خاطر عيالك؟ يوم الأم تعرف من العاملة أن بنتها تصيح، والأب يعرف أن ولده مريض، والأخوان ما يعرفون عن بعض إلا الأخبار اللي توصلهم بالصدفة، البيوت ما تصير دافية بكثرة الناس اللي يسكنون فيها.
1: صح.
2: ولا بفخامة أثاثها، ولا بكثرة الخدمات الموجودة فيها والسيرفس. البيوت تكون دافية بالسؤال، بالاهتمام، باليلسة وياهم، بكلمة شو بلاك انت اليوم، شكلك متغير، أحس ما كملت صحنك يا ولدي يا بنتي، كيف صح. كان يومك؟ أحيانا كل اللي نحن نحتاجه أو يحتاج الإنسان مو بحد يرتب غرفته ويجيب ديكور جديد، يحتاج أحد من أهله يقعد معاه ويسمعه. لأن أصعب غربة مو بأنك أنت تعيش بين أهلك، أصعب غربة أنك تعيش بينهم وما في حد يعرف شو اللي في خاطرك. شكرا أكيد. لكم، ما قصرت يا منصور، بيض الله وجهك. لنا لقاء إن شاء الله يتجدد
1: إن شاء الله باكر
2: بنفس الموعد.
1: السلام.

هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 14:00 في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

معاكم غير يا هوايو يا

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إماراتك.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة بالحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي اف ام. صوت الملاعب.
2: أخبار.
3: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
2: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات FM.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم. نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 من أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي، حيث استعرض المجلس مستجدات المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد فيد AI وبرنامج بناء القدرات الوطنية وعدد من المشاريع الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف العاصمة قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026 من 20 حتى 22 من أكتوبر الحالي.

0: أكثر مع الأصدقاء.
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ.
0: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026. لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
5: ويانا كل يوم معلومة لها جو وكل جو لها حكاية، لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام، أثير السعادة والإذاعة الأجمل والأكمل. ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم ويانا، ونقولكم يا مساء أبو ظبي محلاك والكل غالي يا حي ملقاك. وفي الأجواء الطيبة والأجواء الجميلة جدا يقولون المطر جاي.

خلكم معانا ويانا، ولأن اليوم ما يحلى إلا وأنتوا معانا طبعا، واليمعة الحلوة ما تكتمل إلا ونحن وياكم. إذا طالعين من الدوام حاضرين، إذا طالعين من الدوام ودربكم طويل، وإذا تبون تفصلون من ضغوطات الحياة، وإذا تبون تسمعون شوية يعني معلومات وسوالف ومواضيع جديدة وجميلة شوية كذي، يعني تغيرون جو. وإذا أنتوا أيضا من عشاق الساحرة المستديرة فأنتوا في المكان الصح، ويانا السوالف لها طابع مختلف ومميز. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج.

ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. بداية طبعا نرحب بكل المستمعين وما كنتوا تسمعونا عبر أثير إمارات اف ام، وأيضا إلى أصدقائي في على التيك توك. خلنا نشوف، نرحب بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق تيك توك على إمارات اف ام. تحياتي لبنت زايد، فاطمة الزعابي، نورة، مريم راشد، أيضا علي حسن 92، أهلا وسهلا. فاطمة الزعابي تقول بادروا مطر مطر، حاضرين. محمدوف، أغاني عراقية، تامر أمر. والأهم طبعا فاطمة الزعابي اليوم عازمة المستمعين كلهم على كوفي. يا هلا يا هلا بالجاسي،

0: نوركم نوركم. جاهزين اليوم للموضوع الحلقة؟ صراحة البارحة يعني حاضرين يا سي ويفز حاضرين. البارحة كان التفاعل جميل جدا في فقرة ويانا سالفة. أهم شيء أنكم نشيطين ومصحصحين وأيضا رايقين، هذا الأهم. اليوم بسأل سؤال وهذا بيكون موضوع، يعني موضوع الحلقة اليوم في فقرة ويانا سالفة، إن ليش أحيانا نحس يوئينا هذا الإحساس بالإنهاك، كنت شي تحس إنك منهك، إنزين تحس إنك منتهي مثل ما يقولون. فخلنا نشوف لماذا نشعر بالإنهاك أو بما يسمى الجاسي ماشي، والله رادين من الدوام. فاطمة زعابي تقول شعوري حاليا لأني مارقت. لا جايينكم بالموضوع. هو السؤال ليش نحس ان نحن منهكين، ولكن مو لانه والله رايح الدوام، ولا لانه مثلا مو براقد، يعني الاشياء اللي نحن نتوقعها، ولكن خلنا نقول البعض يشعر بالمصطلح البيرن اوت او الاحتراق النفسي. خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع نشوف موضوعنا اليوم وسالفتنا مع الاحتراق النفسي.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجاناً عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.

0: ويانا. خبر، فن، رياضة، معلومة.
1: أقول لك شيء؟
0: خلي الباقي علينا ويانا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. كنا نتكلم عن موضوع الحلقة اليوم. انزين كنا نقول ليش البعض او لماذا نشعر بالانهاك رغم ان احنا مثلا نكون جالسين في البيت او مو بجالسين مثلا نبذل اي خلنا نقول مجهود او شيء يستدعي ان الواحد يشعر بالارهاق بالانهاك. ومتى ايضا او خلني استعرض احسن الفكرة او ابدأ في الموضوع وبعدين نروح ونتعمق في هذا الموضوع. فاطمة تقول محترقة فحم ونشيطة الحمد لله. اللي يقول انا بخير ما هو بخير صدقوني يحترق في داخله. بتحياتنا لبنت المملكة ايضا اهل المغرب نوجه لكم التحية. اوكي يبدأ بتراكمات صغيرة نستهين فيها لكن حتى نصل إلى مرحلة نشعر فيها أن كل شيء أصبح فوق طاقتنا. فاطمة الجاسي تقول ما شيء لأن رادين من الدوام فلهذا السبب نشعر بالإنهاك. فاطمة أيضا ما ينفع قهوة على الاحتراق عصير ثلج. لا احنا نتكلم يعني

خلونا نتكلم جد شوي يا جماعة. أيضا محمد ياسر أتوقع يقول أشعر أيضا حاليا بالاحتراق. تحياتنا لأهل المغرب وأهل الجزائر وتونس وكل الوطن العربي، أشعر في الانهاك من أوكي. بالعكس محمد، هذا شيء المفروض يخليك ما تشعر من التعب أو الاحتراق الداخلي. إنزين، الناس تتخيل أن الاحتراق النفسي أو الاحتراق الداخلي خلنا نقول أنه يجي من ضغط الشغل أو الدراسة، وهذا اللي دائما يجي في بالنا. يعني أحيانا أنا ممكن أحس أني أنا والله منهك. ليش؟ لأنه والله اليوم عندي حلقة أو عندي موضوع أو عندي حلقة مهمة أبا أتكلم فيها عن، لا ترى مش هذا هو السبب. لكن أحيانا الاحتراق النفسي إيه من ضغط، خلنا نقول أنا حين بستعرض لأنه ممكن إيه من أكثر من شيء أو من كذا منطلق، ولكن اليوم أنا بستعرض شغلة معينة عشان بس ما يمكن نزل المطر عشان يطفي يا سلام يا سلام يا سي ويفز. فالناس اللي تتخيل ان احيانا او بعض الاحيان ان الاحتراق النفسي يجي بس من العمل او مثلا من ضغوطات الحياة، الشغل، الدراسة، ولكن الحقيقة في حقيقة خفية أيضا برود البعض الجاسي. تقول هاي حلقة البرود كانت البارحة كنا نتكلم عن الموضوع هذا. ولكن أحيانا تأتي من الضغط الاجتماعي الخفي، يعني الشخص يرجع مثلا من الدوام تعبان مثل ما البعض تفضل، وبدل ما يرتاح مثلا يكون عنده مجاملة خلنا نقول عائلية، ولا عزيمة عند فلان، ولا تلفون لازم يكلم شخص معين، يلقى نفسه يعيش في حياة للناس ولكن مو بيالس يعيش لنفسه. ولو ني ناخذها ولو تيون تفكرون فيها من كذا خلنا نقول من كذا زاوية تشوفون الموضوع، ان فعلا احيانا تكون مخلص من دوامك، يا هلا ومسهلا مرحبا مروان. يا مرحبا يا مرحبا. لا اليوم ما شاء الله الحبايب كلهم متجمعين وداخلين الحلقة من وقت. إنزين، كنا نتكلم ونقول إن الاحتراق النفسي أي أحيانا من الضغط الاجتماعي الخفي. أوكي، كوجاك يقول حقيقة المجاملات أكبر، خلني أحاول أقرأ. أوكي، حقيقة المجاملات أكبر سبب للضغوطات النفسية. أيضا روان تقول ضغوطات الحياة عامة مش شرط العمل فقط. هل أكثر فاطمة تسأل، هل أكثر ما يحرق الإنسان من الداخل هو ما يمر به من مواقف أم ما يكتمه من مشاعر ولا يستطيع التعبير والبوح بها؟ أتوقع فاطمة أنت سألتي السؤال وجاوبتي عليه. متى كانت آخر مرة حسيت فيها أو حسيتي فيها أن أنت مثلا اليوم طاقتك منتهية أو طاقتك منتهية، ومع ذلك اضطريت أنك أنت مثلا تطلع وتجامل وتضحك عشان بس الناس أو هاي الفئة ما يزعلون منك؟ وشو كان شعورك في اليوم اللي بعده أو في نفس الوقت هذا بعد ما خلصت أنت من الطلعة ولا اليمعة هذه؟ مس النور والسرور. فاطمة تقول حست أو شعرت بهذا الإحساس من يومين، لأن فعلا الاحتراق النفسي هي تكون حالة من الإرهاق، خلنا نقول نسميه حالة من الاحتراق العاطفي والجسدي، والناتج عن خلنا نقول التعرض لضغوطات
مستمرة وطويلة مثل ما ذكرنا مثل إرضاء الناس المجاملات وبدون فترة راحة حقيقية. الواحد فعلا مو بيالس يرتاح بسبب هذا الأمر، يعني الواحد ما يكون ملحق أموره الخاصة خلنا نقول، ومع ذلك تلاقيه يالس يعني يحاول يشوف أمور أخرى يالسة تستوي حواليه. الاحتراق اوكي اتوقع اوكي F55 الاحتراق النفسي ما يجي فجأة، شوي شوي اوكي يكون شوي شوي وكأنها كشمعة تذوب. يا سلام بدت الحالة النفسية للتيك توك قام يخفي. لا لا لا يالسة تطلع التعليقات كلها، ما عليكم. تحياتنا تحياتنا لأهل اليمن. مستمعينا مكملين معاكم في سالفتنا وموضوعنا اليوم اللي يتكلم خلنا نقول عن يعني بعض الضغوطات اللي يواجهها الإنسان، ومنها طبعا الاحتراق خلنا نقول النفسي، وشو الأشياء اللي يسببها هذا الشيء، من طبعا استنزاف من الطاقة الجسدية والطاقة أيضا الروحية. نروح لفاصل وراجعين، خلكم ويانا يعني.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد راوند أرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر، تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة راوند أرس اليوم.
3: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

مستمرين معاكم مستمعينا في برنامجنا وبرنامجكم ويانا، مكملين طبعا نقاشنا حول أيضا الاحتراق النفسي وكيفية خلنا نقول التغلب عليه، أو ليش أصلا يجينا هذا الشعور. تكلمنا قبل الفاصل أن أحيانا الناس تتخيل أن الاحتراق النفسي بس من ضغوطات الحياة بشكل عام، الدراسة، الوظيفة، ولكن أنا استعرضت الموضوع من الناحية خلنا نقول الاجتماعية والضغط الاجتماعي الخفي اللي يسبب خلنا نقول هذه المشكلة. وقلنا أن أحيانا الشخص مثلا يكون راجع من دوامه تعبان، وبدل ما يرتاح يبتدي أنه يشغل نفسه خلنا نقول ببعض المجاملات، قد تكون مجاملات عائلية، مجاملات مع الربع، أصدقاء، منو ما كان، ولكن أحيانا ينشغل حتى يعني. وهاي شغلة شفتها بعيني، إن أحيانا عادي الواحد يكون مخلص دوامه أو مخلص من العمل اللي هو عنده إياه، وتلاقيه عادي يلس على التلفون ساعتين ثلاث ساعات، بس لأنه من حرج من شخص مثلا، هذاك الشخص مثلا يبي يسولف ويفضفض وإلى آخره، ولكن وانت مضطر انك انت شو تكمل سوالف مع هذا الشخص. فمتى كانت اخر مرة حسيتوا فيها انكم انتوا خلاص يالسين خلنا نقول يعني طاقتكم بدت تنتهي، ومع ذلك اضطريتوا ايضا انكم مثلا تجاملون الاشخاص اللي حولكم او اللي معاكم او اللي يالسين يتكلمون وياكم، تضحكون معهم عشان بس هذا الشخص ما يزعل منك. وشو كان شعوركم بعد بعد هذا الشيء؟ ونروح، وهذا الشيء ينقلنا أيضا إلى شغلة، وهي متلازمة الموافق الدائم. ومثل ما تعرف طبعا خلنا نقول بالإنجليزي اللي هي people pleasing، إن أنت كيف تبقى بس دايما ترضي الناس، مع أن ننسى أن أيضا أرضاء الناس غاية لا تدرك. بوماجد يقول هذيل الأشخاص النشبة.

مروان يقول موجودين الإنسان. روان تحياتي لأهل المملكة تقول الإنسان لا تشقيه الإنسان لا تشقيه إلا نفسه، لازم يفصل ويقدر يطلع نفسه من هذه الحالة اللي هو فيها. فاطمة تقول لا تعتادوا على العيش تحت الضغط حتى يصبح الهدوء شيء غريب عليكم. فعلا فاطمة أحيانا الواحد فعلا من كثر ما مدخل نفسه وعايش في حال في حالة في حالة الضغط بشكل مستمر، لدرجة أن إذا في لحظة ما أو في وقت كذي عدى عليه وقت يالس شي بكل هدوء يحس أن في شيء غلط ويبتدي يعني يحاول يرجع نفسه إلى حالة الضغط مرة أخرى، إنه يبتدي يفكر مثلا بأي شيء سلبي حواليه، أو يبتدي هذا خلنا نقول الوسواس يبتدي يشتغل عنده. أيضا F55 تقول هي عقدة، فعقد أرضاء الناس ممكن تكون إنك مش قادر تسوي شيء. أوكي، يعني اللي فهمته إن إذا أنت مش قادر تسوي شيء فخلاص لا تسويه، لا تضغط نفسك. توفيق يقول وضع أهداف غير واقعية والضغط المستمر على الذات أيضا هذا ممكن يكون أحد الأسباب. فاطمة تقول مش كل إنسان صامت مرتاح، بعض الأرواح تحترق من الداخل دون أن يسمع أحد صوت احتراقها. أيضا هذا شيء ناتج عن ضغوطات كثيرة. الأذكار تحفظ الإنسان من شر نفسه وأيضا وساوسة ووساوس الشيطان. أوكي، لكن خلونا نروح للنقطة الثانية واللي هي متلازمة الموافق الدائم، وأحيانا تكلفة خلنا نقول يعني الكبت اللي الإنسان يعيشه في كلمة لا. ليش أحيانا نخاف نقول لا؟ علميا الدماغ البشري مبرمج أنه يخاف دائما من الرفض خلنا نقول الاجتماعي، لأن تاريخيا دائما الرفض لما حد يطلب منك شيء، مثلا لو نروح لكل القصص أو الأفلام دائما الرفض يعني كأنك خلنا نقول يعتبر أنك خلاص بتستوي شخص خلنا نقول منبوذ في المجتمع اللي أنت فيه، أو في مثلا نشوف قبل في المسلسلات والأفلام القديمة أنه خلاص كأنه إذا الرفض يعني الموت أو الطرد من العائلة ولا من القبيلة وإلى آخره يعني. لكن اليوم هذا الخوف خلنا نقول صار يتحول بشكل بدون ما نحس طبعا بشكل خفي صار يتحول ضدنا، يعني مثلا صرنا نضحي بصحتنا النفسية بميزانيتنا مثلا وقتنا الشخصي عشان والله نتفادى نظرة مثلا استنقاص من حد أو نظرة عتاب ولا أن حد يلومنا. إنزين، وفي النهاية حتى هذا الشخص اللي أنت يعني مدخل نفسك في ومعيش نفسك في هذا التوتر، هذا الشخص أصلا يعني لو أنت اليوم جيت بالضبط يا روان تختصر الموضوع وتقول أرضاء الناس غاية لا تدرك فعليا، بكل فعليا يعني بكل حقيقة، لأن هذا الشخص اللي أنت اليوم قاعد خلنا نقول تلهي نفسك أو شاغل بالك ومعطلنا من تفكيرك ومن وقتك، أصلا هذا الشخص مب شال همك، يعني مب شايل همك أصلا، مب مفتكر فيك. يعني لو عكسنا الأدوار، إنزين، وأنت الشخص اللي كنت محتاج له، يمكن هذا الشخص أصلا ما يعطيك أو يعني ما يكون مفتكر فيك بنفس الطريقة اللي أنت اليوم شاغل بالك فيها ومتعب نفسك

خبروني متى اضطريتوا انكم يعني خبروني ابا اسمع واقرا طبعا المواقف اللي تعرضتوا لها، تكون مثلا مواقف صارت لكم ان اضطريتوا انتم انكم تضغطون على نفسكم للحد الاقصى. انزين، وهل اليوم تحسون ان المجتمع هو اللي وصل الناس لهذا الشيء؟ يعني احيانا هل تحسون انه والله المجتمع هو اللي يبتز الناس بشكل بطريقه عاطفيه بكلمه انه شو انه لا والله عيب، شو بيقولون عني، لا لا لا انا لازم مثلا اسير العزيمه الفلانيه، شفت مكالمه لا لازم ارد الحين، لا لا افا شو بيقولون عني ما ادري شو. لكن يمكن انت مو بجاهز نفسيا إنزين ولا جسديا ولا حتى مذهلة. تحياتي لك، تقول مساء الخير، ما أشغل بالي في أحد، أشغل بالي في ذكر في ذكر الرحمن. أيضا محفوظ يقول تحدث حينما تتعامل مع ناس أنانيين وسامين. يا ساتر. ايه تقول او فترة تجهيز العرس كل ما حسيت اني خلصت شيء حسيت لازم ازيد شيء بسبب المجتمع. ايضا روان تقول صح لا ترفع سقف توقعاتك في الناس، سوي اللي يريحك فقط. فاطمة ايضا تؤكد تقول خفف من توقعاتك وتوقف عن جلد ذاتك ولا تشعر بانك مسؤول عن السعادة الجميع. والله فاطمة فعليا يعني الكلام هذا أحس أنه فعلا يمكن ياريت كل الناس اللي يسمعونا، وأذكر فيه نفسي الصراحة وأذكر فيه أيضا كل المستمعين، أن أحيانا الإنسان يتعب نفسه ويجلد ذاته مثل ما ذكرت فاطمة، ويحس أنه كأنه مسؤول عن إرضاء أو عن السعادة، بعيدا عن أرضاء الناس، ولكن لأن أرضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن أحيانا تحس أو يجيك هذا الإحساس. ويمكن هذا لأنه من طيب الشخص ومن طيب أصل الشخص والطريقة اللي تربى عليها، فأحيانا يحس أنه مسؤول عن كل حد حواليه، مسؤول عن يعني طبعا أكيد أنت بتكون مسؤول عن أهل بيتك، بتكون مسؤول عن أيضا مثلا أخوانك خواتك أمك أبوك، ولكن أحيانا الموضوع يروح إلى نقطة إلى مدى أبعد، تحس أنه والله أنا مسؤول عن زملائي في الفصل في الجامعة، زملائي في العمل. إذا شفت أي حد في الشارع أكيد بالعكس الإنسان حلو أنه يساعد بقدر المستطاع، ولكن يعني أكيد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني في النهاية أنت ما تي تضغط على نفسك أو تحمل نفسك فوق طاقتها وتحس بعدين بالضبط. مروان يقول من طيب قلبه بعد صح يحس بتأنيب الضمير، خدتها من على طرف لساني بالضبط، انك انت هذا الموضوع يخليك توصل الى مرحلة اللي هي مرحلة شو ان انا والله يبتدي ضميري يأنبني، زين بس ترى مو بأنا السبب، يعني مو بأنا مثلا الشخص اللي خليته الحين زميلي الفلاني مثلا في مشكلة او في ضائقة مادية او في مشكلة مثلا عائلية، لا مش انت السبب، بس احيانا لانك انت تبى تساعد، واحيانا تحس انك كأنك انت رب العالمين مسخرنك حق هالناس. ولكن هني بالضبط احمد مكي يقول هني يصيدك هذا الاحتراق، لانك انت تحس انك يعني انا مو بملحق على عمري، انا علي مسؤوليات، علي ايضا ممكن اعاني من بعض المشاكل النفسية العائلية، ضائقة مادية مثلا، مشاكل في الدوام وغيرها، فانت فيك اللي مكفيك، وتروح ايضا تحمل نفسك فوق طاقتها وتحاول تحل مشاكل الاخرين، فهذا الشيء يوصلك او يقربك اكثر الى الاحتراق النفسي، وخصوصا

0: أصلاً أيضاً أن أنت بعد يستوي عندك موضوع أن أنا أبى أرضي الناس كلها، وأيضاً إذا حد يطلب منك شيء عندك هاي العقدة أنك أنت ما تقدر تقول كلمة لا. مستمعينا مكملين معاكم في برنامجنا، ولكن نروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا.
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
4: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زارس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة همزارس اليوم.
5: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/mariotbonvoy.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز التعاون العربي لتطوير نظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث لحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والمنشآت الحيوية وصون المكتسبات التنموية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر والتعافي منها. أقر مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة بهدف تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية ودعم سيادة لبنان واستقراره على أن يمتد تفويضها الأولي لثلاث سنوات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تقدمان المساعدة لإيران، مشيرا إلى أن أي مساعدة لطهران ستعلم بها الولايات المتحدة. استدعى وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند السفير الإيراني لتأكيد أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها، وذلك على خلفية الاشتباه بمخطط إرهابي بالقرب من قاعدة فيرفورد التي يديرها الجيش الأمريكي في بريطانيا. اتهمت روسيا اليوم بريطانيا باستغلال نفوذها الإعلامي بهدف تخريب الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية في شأن الأزمة الأوكرانية. النبأ الأخير أفاد شاهد بسماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية.
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم. الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026. لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.

0: تفاصيل والشروط dib.ae/dine.
1: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
2: هل هذا تدريب استعدادا لاحتفالية لولو؟
1: أكيد، احتفالا بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
2: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
1: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صباح الخير بوظبي. الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل. والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها. وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي. منو بطلنا الجاي؟
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

جديد مستمعينا مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي ييكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. نرجع نستكمل حلقتنا طبعا في الساعة الثانية. وقبل الفاصل كنا نتكلم طبعا عن موضوع الحلقة أو فقرة ويانا سالفة، وكنا نتكلم عن الاحتراق النفسي وطبعا وأيضا الجسدي والناتج عن ضغوطات مستمرة وطويلة مثل واللي تسببها طبعا اللي هي إرضاء الناس والمجاملات اللي تخلي الواحد كذي يكون منهك بشكل أو آخر. طبعا تكلمنا عن هذا الضغط الاجتماعي الخفي، أيضا انتقلنا إلى النقطة الثانية واللي هي متلازمة، خلنا نقول الموافق الدائم، أنه دائما ما تقدر تقول لا في أي شيء، أي شيء يستوي وياك، أي شيء يطلبونه منك الناس ما تقدر تقول كلمة لا. وهذا الشيء يدخلك طبعا في خلنا نقول علميا ان الدماغ البشري قلنا مبرمج انه يخاف من الرفض الاجتماعي، فدائما في ناس يخافون انه يقولون كلمة لا، ما اقدر اليوم، والله مشغول، او لا يعني خلاص شكلا ومضمونا يقول لك لا. ولكن هذا السبب هو طبعا من احدى الاسباب الناتجه طبعا عن الاحتراق الداخلي اللي يستوي. طبعا بروح اقرا بعض التعليقات. اوكي، من اخطر ما يفعله الانسان بنفسه ان يعتاد على الضغط النفسي حتى يصبح التعب بالنسبه له امر طبيعي. روان تقول ارضاء الناس غايه لا تدرك. فاطمة عندي مناعة بعد ما صرت فحم في داخلي من الاحتراق. أيضا فاطمة تقول هي شفت ناس وايد تجلد داخلها، تجلد ذاتها من الداخل عشان ناس أصلا مش مهتمة فيها. ايه كنا احنا نقول لا نرفع سقف التوقعات، ولكن ايه تقول لا، لازم الانسان يرفع سقف توقعاته عشان يشد حيله. تكلمنا طبعا عن ايضا تأنيب الضمير اللي قد يصيب هذا الشخص. مروان يقول من طيب قلبه بعد صح يحس بتأنيب الضمير. F55 تقول لابد أن الإنسان يكون مسؤول ولكن يراعي مشاعره في نفس الوقت. فاطمة تقول لا تطفئوا النور الذي بداخلكم من أجل أن تضيئوا الطريق للجميع، فأنتم أيضا تستحقون النور. رفعت الجلسة. أقول أيضا أن في مقولة كذي يعني قريتها مرة، وكان في موضوع يخص هذا يعني تقريبا هذا الموضوع، فكانت بما معناها أن الشمعة التي تحترق لإسعاد الآخرين. فأحيانا الواحد منا فعلا يكون يستوي هاي الشمعة التي تحترق لإسعاد الآخرين، يعني إنه بيحرق نفسه وبيحرق في بياكل في نفسه وبيحرق في نفسه بس علشان والله شو الناس تكون سعيدة، الناس تكون مرتاحة. روان تقول متى يجي البرد؟ ياي الشتا داخل. مذهلة تقول يوم تهتم في ناس قريبين، أو يوم نهتم في ناس قريبين علينا
وبيننا مواقف حلوة بس ما يقرون هاي المواقف ولا وما تبين في عينهم. ففي النهاية كل اللي سويناه ولا شيء بالنسبة لهم. الله كريم. الله يسعدكم جميعا. طبعا متابعينا أيضا فاطمة تقول لا تقضوا أعماركم في ترتيب حياة الآخرين بينما الفوضى والتعب يزدادان في الداخل أو في داخلك أنت كشخص. أحمد تسأل كم تردد إذا في أبوظبي 95.8 وإذا في العين 94.9 وإذا في دبي وشارجة 97.1. نروح طبعا إلى النقطة الثالثة في الموضوع. تكلمنا عن الاحتراق النفسي وتكلمنا عن أيضا متلازمة يا سلام فاطمة الزعابي الصراحة. يعني مفروض خلاص فاطمة الزعابي تستوي معدة البرنامج البرامج كلها بعد. تعرفوا الموضوع النقطة الثالثة فالنقطة الثالثة خلنا نقول الاستنزاف السام. طبعا احنا يعني هو شيء يؤدي الى شيء. فمشكلة نروح لمشكلة الناس او الاصدقاء بين قوسين اللي يستنزفونك نفسيا بالشكاوى المستمرة وانت ما تقدر يعني تردهم لانك تخاف انك انت تكون الصديق السيء الصديق اللي ما يسمع الصديق الاناني خلنا نقول. والضغط المستمر دائما للتواجد والضغط ايضا اللي هو للتواجد في كل مناسبة أيضا اجتماعية يعني أفراح حفلات أعراس بعيد الشر عزة طلعات حتى لو أنت كنت يعني مثل ما يقولون خلاص مفعل الايربلين مود أنت out of the zone خلاص أنت فعلا في منطقة مختلفة تماما يعني خلاص أنت بس الحين تبحث عن السلام الداخلي السلام النفسي فتي على نفسك حتى لو أنه في مكان بعيد بتسير وبتتعنى وهذا على حساب صحتك النفسية على حساب نومك على حساب يعني أمور كثيرة. فهل تشوفون اليوم أن الجيل هل يعني تشوفون أن الجيل القديم مثلا كانوا يتحملون هذا الشيء بطبيعة حياتهم البسيطة بينما جيلنا الحالي أو الفترة هذه الحقبة الزمنية اللي نحن نعيش فيها يعني الواحد خلنا نقول الجهاز العصبي وعقله ما عادوا يستحملون هذا الكم من الضغوطات. F55 تقول الاستنزاف هو أخطر من الاحتراق. لا فعلا يعني فعلا هذا الشيء متعب جدا. فاطمة تقول تعلموا أن تفرقوا بين من يحتاج إلى دعمكم ومن اعتاد أن يستنزفكم دون مراعاة لظروفكم. فعلا فاطمة مثل ما يقولوا وأحيانا أيضا مثل ما نقول للظروف أحكام بعد
بس فعلا مستمعين، هل تشوفون انه في فرق بين الجيلين، بين جيلنا خلنا نقول الجيل السابق او يعني جيل الطيبين وجيلنا الحالي؟ هل تحسون ان فعلا الحياة اللي نحن نعيشها حاليا حياة سريعة، حياة خلنا نقول حياة الرأسمالية، هي اللي خلت الناس تعيش خلنا نقول هذا الاستنزاف السام بسبب الواجب الاجتماعي أو مثل ما يسمونها التوكسيك أوبليجيشنز؟ إنزين، إن أنت اليوم خلاص صارت يعني صار كل شيء بالنسبة لك توكسيك، كل شيء جالس تعيشه متعب بالنسبة لك. مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زارس اليوم.
2: من المعلومة للخبر ومن الفن للوناسة ويانا

ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا.

مستمرين معاكم مستمعين ومكملين في موضوعنا الشيق. طبعا كنا نتكلم أو تكلمنا قبل الفاصل أو في بداية البرنامج عن الاحتراق النفسي طبعا وشو المسببات له، وانتقلنا أيضا إلى اللي هي متلازمة الموافق الدائم أو الشخص اللي دائما يوافق الناس على أي شيء، وهاي طبعا من المسببات اللي تخليك توصل أيضا إلى الاحتراق النفسي، لك ما تقدر تقول لا، وتخليك أيضا خلاص تكون منهمك في الواجبات الاجتماعية، وهذا الشيء طبعا يسبب خلنا نقول الاستنزاف أو بما يسمى الاستنزاف السام. ولكن العلاج خلنا نقول أو إحنا طرحنا المشكلة، ولكن لازم أيضا لازم نطرح أيضا حل المشكلة. فالعلاج العملي أن كيف أنت تبدأ تبني خلنا نقول حدود صحية، كيف اليوم أنك أنت تدرب نفسك على فن الرفض اللطيف. بتقولوا لي كيف؟ يعني كيف تقول بشكل لطيف وبشكل لا والله أنا يا فلان اليوم ما أقدر، ودي والله بس عندي التزام أو عندي مثلا انشغال آخر، وبدون مبررات مبالغ فيها، وبدون أيضا مثل ما ذكرنا سابقا أن أنت يستوي عندك تأنيب ضمير أو شعور بالذنب. أحمد مكي يقول لا أنا ما أقدر. ما هذا الشيء، لا إذا أنا ما أقدر وأنت ما تقدر حاضر حاضر حاضر. فإذا أنت ما تقدر وأنا ما أقدر فمن اللي بيقدر؟ في النهاية أرضاء الناس غاية لا تدرك، وأرضاء النفس أو أرضاء نفسك هي بداية مثل ما نقول السلام الداخلي.

فهذا كان أو هذه كانت سالفتنا في فقرة ويانا سالفة أن الإنسان يحاول يبتعد أو يبعد عن يبعد نفسه عن الضغوطات اللي ما لها لازمة، الضغوطات اللي هي تسبب له هذا الاحتراق النفسي، هو يحس أنه مضغوط من الحياة ومضغوط من أمور، لكن لو يتعمق شوية بيشوف أنه فعلا بسبب هذه الحالة. واليوم إحنا استعرضنا حالة اللي هي كحالة اجتماعية، أن كيف الواحد اجتماعيا ينهك نفسه ويدخل نفسه في هذه الدوامة من غير ما يشعر. فاطمة تقول العلاقات السليمة تتسع للاختلاف والاعتذار والرفض، ولا تشترط الموافقة الدائمة على أو الدائمة حتى تستمر. أحمد يقول اختصر على روحك، ما تقدر قول ما أقدر. WS تقول السلام الداخلي مع الأشخاص المناسبين نعمة. F55 لازم الإنسان يقول لا، لأن هذه تقوي الشخصية.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
1: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي يكون من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. طبعا حاول أقرأ أوكي في تعليق F55 تقول كيف توقف الاستنزاف ما شيء راحة والحدود أوكي ما شيء راحة والحدود بوقت وما في وقت للتفكير. إنزين خلونا نروح بما أن يعني الوقت أوكي باقي عندنا وقت نروح لفقرة ويانا معلومات وهي فقرة المعلومات هي فقرة مرتبطة بموضوعنا أو موضوع السالفة اللي كنا نتكلم فيها. فبنتكلم عن التعب المعرفي والإلكتروني. فهل تعلمون أن الدماغ البشري اليوم يستهلك ما يقارب حوالي 20% من طاقة الجسم كله رغم أن حجمه لا يتجاوز 2%؟ بتقولوا لي كيف؟ والمعلومة الأغرب أن في عصرنا الحالي كثير منا نحن طبعا كشباب وشابات نحس بالإرهاق الجسدي التام. وإحنا من شوي كنا نتكلم عن موضوع الاحتراق النفسي والتعب. فليش البعض منا يشعر بالإرهاق الجسدي التام في نهاية اليوم مع أن البعض أنا ما أقول الكل أحيانا الشخص يقول لك يا أخي أنا ما تحركت اليوم أو اليوم أصلا إجازة أنا جالس في البيت طول الوقت ما سويت أي عمل شاق مثلا ما سويت يعني أي شيء إنه يخليني أتعب. ولكن السر هني

مش في انك انت مثلا سويت مجهود ولا خلنا نقول تعبت نفسك او تعبت العضلات، بل هو تعب معرفي ونفسي ناتج عن كثرة اتخاذ القرارات الصغيرة. مثل الحين مثلا، يا الحين اكيد في حد يالس يسمعني او يالس يتابعنا عن طريق تطبيق التيك توك، يلا ابى اتعشى الحين، انزين شو بطلب؟ ويدخل على ابلكيشن الابلكيشنز اللي يطلبون منها ويبدا يسوي سكرول من مطعم لمطعم من مطعم لمطعم. الحين كذي عاصر مخه ما بعارف شو يبى ياكل. انزين وصل الاكل بعدها بشوي، انزين الحين الاكل وصل، انا شو لازم؟ ما بقدر اكل طبعا، لا لازم اشغل التلفزيون، افتح اي بلاتفورم، اشغل لي اطالع مسرحيه، اطالع مسلسل، اطالع فيلم، لا ابى شيء سريع. انزين يحط التلفون عادي كذي، ها مثل التلفون هذا يثبته، انزين وهو جالس ياكل يشوف له، ويدخل في الريلز تيك توك انستغرام ويقعد يطالع وياكل ويطالع. هاي الاشياء الصغيره اللي نسويها هي اللي تسبب الارهاق الجسدي، ولا يجيله مسج او يدخل على الواتساب يشوف مسجات، كميه مسجات مش طبيعيه، ارد الحين ولا بعدين. بالاضافه الى تشتت الانتباه المستمر بين هاي الاشعارات اللي تيك من التلفون، من مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تلاقي حد يالس مثلا في وقت الدوام او في اي وقت على اللابتوب وفاتح التابز لا تعد ولا تحصى. فانت في هاي الحالة كان مخك فاتح 50 تاب يعني، فاكيد هذا الشيء بيسحب طاقتك. ولكن ليش يستوي فينا هذا التعب؟ التفسير العلمي المبسط يقول عشان تفهم ان ليش انت يوم ترد احيانا البيت وانت اصلا تحس عمرك تعبان وانت اصلا ما سويت شيء. فهني هو هذا اللي يستوي في الشخص منه، ارهاق اتخاذ القرارات. احيانا الدماغ البشري في النهاية عنده طاقة معينة ومحدودة لاتخاذ القرارات خلال اليوم، من أول ما تنش الصبح لين ما ترقد. أنت هني تحاول تاخذ قرارات، أقوم أنش الحين ولا لا؟ إنزين بنش باكلي شيء ولا بنش مثلا بتسبح وبتجهز؟ إنزين بتقهوة؟ إنزين وين بروح بتقهوة؟ إنزين بمر قبل أصب ترول ولا لا؟ أشياء كثيرة الشخص يشغل مخه ويشغل باله فيها. فإنزين أمسك التلفون، سكرت المنبه، أجلس أطالع التيك توك، أطالع الفيديوهات، أنش الحين ولا بعدني؟ إنزين شو بلبس؟ إنزين شو بتريق؟ أرد على هالمسج ولا بعدين وأنا في الدرب؟ فبالضبط أحمد مثل ما تقول الأولويات، هي لازم يكون عندك ترتيب هذه الأولويات. فأحيانا كل قرار صغير أو كبير يستهلك من طاقتك، وهذا الجزء اللي هو خلنا الجزء اللي في المخ واللي هي اسمها قشرة الفص الجبهي. فيوم تخلص الطاقة في هذا الجزء خلاص تحس إنك خلاص ما فيك حيل تفكر أصلا في أي شيء، وتم كذي احيانا مسطل، احيانا تم تطالع السقف، تطالع اي شيء كذي بلا اي هدف. وهذا طبعا ينقلنا الى التشتت الرقمي والتنقل السريع، انك يوم انت تكون جالس مثلا على التلفون ولا طالع تيك توك تيك رساله او تيك رساله واتساب او انستغرام وترجع تطالع مرة ثانية الفيديو. الدماغ هني يسوي عملية اسمها نقل السياق، يعني كل شوي يقفل ملف ويفتح ملف، يقفل ملف ويفتح ملف جديد. فهذا الجهد الخفي يرهق الجهاز العصبي بشكل طبعا مستمر أضعاف مضاعفة طبعا مقارنة بشخص يالس يشتغل.

ومركز في تاسك واحد. فدائما لو انك جالس تشتغل على شيء محدد او شيء معين وحتى لو لفتره طويله ما راح تتعب التعب لو انت سويت احيانا المالتي تاسكينج، وخصوصا في هاي الحياه الرقميه اللي نحن نعيشها، انك انت تتنقل من شيء الى اخر. مثلا جالس تشتغل على التليفون، واتساب، انستغرام، تيك توك، ترد على ايميلات، تسوي اكثر من شيء، تاكل، جالس تسمع بودكاست، تسوي أكثر من شيء في وقت واحد. هذا الشيء هو اللي فعلا يتعب المخ، يتعب الجسد.

مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا. طبعا كانت حلقة جميلة ومفعمة بالحماس والحيوية. طبعا للأسف ما يعني لم تتسنى لنا الفرصة طبعا أن نخلص الفقرة طبعا لضيق الوقت، لكن إن شاء الله وعدكم في الحلقات القادمة نرجع نستعرض الموضوع هذا ونكمل الموضوع إلى ونكمل المعلومة إلى نهايتها. نشوفكم إن شاء الله باكر على خير من الساعة 5 لين الساعة 7. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. مع السلامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 من أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي. تنعقد القمة الدولية لتدريب الطيران في مركز دبي التجاري العالمي في 14 و15 من ديسمبر المقبل، حيث تجمع شركات الطيران ومنظمات التدريب المعتمدة والجهات التنظيمية لصناعة الطيران المدني ومصنعي المعدات الأصلية من الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لمناقشة الطلب المتسارع على الكوادر الفنية والتشغيلية في القطاع. ينطلق في دبي اليوم مؤتمر سوبر ريتيرن الشرق الأوسط 2026 بمشاركة أكثر من 500 من كبار المستثمرين وقادة الأعمال ومديري الصناديق من مختلف أنحاء العالم، ويستمر 3 أيام في مركز دبي المالي العالمي. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: في أبو ظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
4: اكتشف عجائب الدنيا

0: ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. في مراتب إم في كل لحظة معاك.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الله أحب أسمعها. إمارات اف ام.
1: حلو صوتك.
2: ويانا
3: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
3: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
2: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
3: كل يوم ويانا.
1: أخ منك
3: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكاية
2: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
3: مسانا أحلى.
1: أخ منك
3: وانت ويانا.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن.

0: الآن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2X الهوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xelhome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: اتحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل علينا يظهر صداع عداوته

نصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبو ظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
2: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
4: أي موضوع؟
3: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
4: هي تذكرت، أنا موافق.
3: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
4: من الآخر.
3: من الآخر، آراء مختلفة
5: وموضوع واحد يجمعنا.
3: نسمعكم،
5: نناقشكم،
3: وأنتم جزء من السالفة.
5: من الآخر،
3: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
5: لا تلف ولا تدور،
3: قولها من الآخر.
5: من الآخر.
6: فخورين بالإمارات.
7: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
6: فخورين بالإمارات.

0: عدوى يلي فوق
1: من بلادك لبلادي ايش اللي خلاك
0: ايش جابك
1: ايش جابك
0: ايوه

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

روق بالك واستعد. انت هالموج الصح. امارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت للمستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي. أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواض، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات اف ام،
2: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
2: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار.

لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهد.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان الله.

برنامج صوت الملاعب على أبوظبي إف إم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي إف إم. صوت الملاعب.

0: منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 25-37 ودبي 25-36، أما الشارجة 24-35، عجمان 24-35، أم القيوين 23-36، رأس الخيمة 23-36، الفجيرة 25-30.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

حبشان 98.4 إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: خيمة 88.5
1: إمارات FM
0: تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتزدهي.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
2: ما قدرت أصبر وجيتك.
1: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء،